0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ،

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا

يَعْمَلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ

ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة

وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على 3W ارام

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على

ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور

قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة

ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير.

0: صدق الله العظيم.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا

0: أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 9

0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير عد

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح.

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

مستيقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية: دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية: فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو

قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك؟ قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة، وفي رواية وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم

0: قامت الرحيم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران. وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. ما نراه يوميا وفي كل ساعة على هذه الأجهزة التي لا نتركها بالقهر، وحتى لما تمر بك مقاطع غير القضية تلقاك تقول: إيه مازالوا هذوما يبرتاجيوا في حكايات كما هالحكاية هذه. إذن لابد من إعادة أوراق كل شيء مهما كان مهما، ولكن كله يأتي بعد القضية الفلسطينية، لأن فلسطين في مختصر القول هي عقيدة، فيجب أن نراجع حساباتنا حتى لا نطعن في عقيدتنا. فلابد أن نعتقد أن الله سبحانه أقرب ما يكون من هؤلاء في هذه الفترات، وإن كان الله سبحانه عند رأس المريض عندما يمرض، فكيف به بهؤلاء القتلى الشهداء والثكلى واليتامى والعرايا والجوعى من إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني نحذر، ظننا بالله جميل، والله إن الله لقد نصرهم وسينصرهم، كما قال أحد العلماء: إذا الميتة تأتي لأحدنا فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله، في أطهر وأظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. أشرف ميتة يموتها أهلنا بفلسطين اليوم، وأرقى أنواع الإقبال على الله. نعم، بالمنظور الإنساني هي واقعة مؤلمة، من منظور الدنيا مؤلمة، ولكنهم يزفون إلى الجنة زفا، أرواحهم العطرة الطيبة برائحة المسك المنبعث منهم تجعلنا نعشق الشهادة. وعندما نرى أمهات فلسطين تدعو لنا وتثبتنا، بل نقول: نخشى عليكم ألا تثبتوا أنتم. يعني هم خايفين علينا أحنا، لأن الدنيا تجعلنا نخسر. هم يدعون لنا، وفعلا يستجاب الدعاء في تلك الأماكن. كثيرا ما كنا نقرأ القرآن والأحاديث بطريقة، ولكن اليوم نقرأها بقلوب حاضرة. واللي مازال يقرأ في القرآن بطريقة قديمة، يعني ماهوش واعي، ماهوش حاسس بالآيات، ماهوش يرافها بعينيه، وقتها إذن يراجع نفسه. والمطلوب منا أننا أصبحنا نرى آيات الله بأعيننا، وخاصة آيات الهبة والنصرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، والله والله رأينا هذا هو أمر الله، نحن من أمر الله. إيش يقول؟ يقول: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رأيناهم يا رسول الله وهم ثابتون، ورأينا من خذلهم. إذن هو أمر الله قد نزل، ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. هل يمكن أن نقول أننا سنعيش عصر الصحابة إن قدر الله لنا البقاء عصرا كعصر الصحابة؟ نعم، سيخرج منا رجال على قلوب الصحابة، أي نعم، وسيخرج من بيننا قائد يوحد الأمة، نعم، قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يبلغنا هذا النصر، ولكن قبل ذلك النصر والتمكين، ويسبق النصر والتمكين، ونحن مسؤولون عنه فردا فردا، وخاصة النساء. لماذا؟ لأننا نصف المجتمع، ويربى النصف الآخر في حجرها. إذن من 7 أكتوبر وانت جاي عندك مشروع، عندك أمانة في رقبتك، ورغم الألم نهنئ إخواننا الذين سبقونا. وفما شكون تصير الولدها أي حاجة في المدرسة تقيم لقيامة وما تقعدش، كفانا هذه النظرة. ولو ابنك تضرب، ترى أطفال يقتلون في فلسطين، وأطفال يجوعون، وأطفال يتكتمون البكاء، نعم، حتى لا يضعفوا. كفانا عبودية لأولادنا وأحبابنا. الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقت التمرة عن قشرتها. ما معنى الفسوق؟ يعني فلا تفسق أيها المسلم، ولا تنسى لما خلقت من أجله. فلبيك الله عند الجهاد، وأول جهادنا هو جهاد هذه النفس. نعم، فأهل فلسطين جاهدوا أنفسهم أولا، حتى لما وقفوا موقف الجهاد الحقيقي لم تخذلهم قواهم، ولم يقولوا ديارنا وأولادنا وأنفسنا، بل قالوا فداك يا أقصى. النفس كالدابة، تقلل عليها العلف بالصيام وتكثر عليها العمل. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نعم، ولتبكي على خطيئتك. هاو كيفاش يجي النصر؟ والله إن النصر الله قريب، ليس هو من يقترب، بل نحن نقترب منه. نسأل الله أن يثبتنا، نعم، أن يثبت عقيدتنا، وأن نكون من جنود النصرة ما حيينا، ويثبت بنا من حولنا. لماذا تختلف عنا الأمة الفلسطينية؟ لأنها قرأت القرآن حقيقة، وصنعت الرجال حقيقة، وتعلمت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللهم يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان حقا، وحبب إلينا الإيمان حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم من الباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
3: النهار على صباحه. ملا عدل الموجة
2: ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام وعيشوا الصبحية. تبع الاخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. اسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة ادبارات وكادوات. هذا واكثر في
3: النهار على صباحه.
2: النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
4: السبعة على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور. مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الاصباح وبتاريخ اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2026 الموافق ل 23 ربيع الثاني 1448 هجري. ان شاء الله بداية اسبوع طيبة للجميع. ان شاء الله بداية يوم جديد موفق للجميع. نقولوا صباح الرضا بكل مكتبهن ربي وكل مقسمهن ربي وحسن الظن بما تخبي الأيام. نقولوا صباح الخير ويا ربي بلغنا المتسع واليسرى في كل أمورنا وربي حق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. كالعادة نتلقاو معكم عبر موجات راديو رام اف ام. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على البوند اف ام 99.8 وتسمعونا عبر الموقع الرسمي لراديو مساكن اللي هو www.rmfm.net. شكرا لاختياركم النهار الأصباح. شكرا لاختياركم استاسيون رام اف ام وإن شاء الله تعديوا معنا أحلى الأوقات حتى للعشرة.
1: النهار على صباحه.
4: الفريق الكل حاضر معكم صبحية اليوم. يكون معنا خليل في البوان مارشي. نعملوا طلة على سوق الاثنين وأيضا نعملوا طلة على المارشي الوطني بداية من 9:30. الموعد يكون مع الأخبار الرياضية مع مهدي. يكون عنا 9 موعد مع دقيقة سي اس ام عودة على أخبار الهلال. ثم يكون قبلها عنا موعد مع النشرة الرياضية مفصلة بداية من 8. والموعد يكون مع حافظ في الإخراج وكمال زرلي معكم كوتي ميكرو. إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم تتونسوا معنا وين ما كنتم. نهير جديد اليوم بالنسبة لي شروق الشمس كان في حدود 6:15 في مساكن وغروبة يكون 6 غير درجة بالضبط 5:55 حاليا. درجات الحرارة في حدود 19 درجة مئوية وبالنسبة لي سرعة الرياح ضعيفة تقريبا 5 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للمعطيات الأولية لطقس اليوم صحو مستمر مستمر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى. هذه بالنسبة للتوقعات وأكثر التفاصيل نرجع لها بعد شوية في النشرة الجوية من المعهد الوطني لرصد الجوي. نبدأ صبحيتنا بدعوة طيبة ودعوة خير وإن شاء الله ربي يرزقنا كل خير وراجعين معكم بعد شوية.
1: دعوة خير دعوة خير.
5: اللهم طهر صباحنا من الهم والحزن وافتح لنا أبواب السعادة والرزق والخير والأمل. اللهم إني أسألك لطف القدر وحلاوة الأيام وسعادة الروح وراحة البال. اللهم لا تغير علينا الحال إلا لأحسنه وأبعد عنا أذى الدنيا وسوء الخاتمة وارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأهل والمال والأبناء وبركة العطاء وبر الوالدين. واكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب والفوز بالجنة.
1: دعيوة خير دعيوة خير.
3: النهار على صباحه. النهار على صباحه مع

0: كامل من 7 للعشرة.
1: أحلى صباح لكل المستمعين الكرام. 7:10 على موجات راديو رما فهم. تحياتنا لكل الناس اللي قاصدة ربي للخدمة لقية هذية. تحياتنا لكل الناس اللي تبدأ نهارها على بكري بكري. الناس زادة اللي باش تتوجه لمقاعد الدراسة متاحة شوية أخرى. أيضا الناس اللي في الكيس لقية هذية سيسر ويحكم إن شاء الله ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين. لا للسرعة، إذا السرعة عدو الطريق. وحيدة وحيدة وحيدة وحيدة وربي إن شاء الله وصلكم المقاصدكم سالمين. تحياتنا إذا لمستمعينا داخل تونس وخارجها، وتحية كبيرة برشا لمستمعينا خارج تونس اللي يتواصلوا معنا لقية ذي. تحياتنا الأيمن مجدوب، نهارك سعيد مبارك صديقنا حمدي زيد أبو هليل، تحياتنا ليك يا حمدي وإن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب ليامي. تحياتنا المدام كوثر المجري تقول يا رب يبارك لنا، يا رب يسر لنا أعمالنا واحفظنا من كل شيء ورب يعفو عنا، وتقول صباح الخيرات يا لله إن شاء الله نهارك أسعد عاد ليامي. تقول صباح كله طاقة إيجابية وثقة بالله وحده. أكيد نقوله يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. نبدأ نهارنا وكلنا أمل في الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى، وربي يجعل صباحكم فرحة ونهاركم مبروك ومليان خير وراحة وراحة بال. تقول مدام منيا قم نهاركم سعيد ناس كل وقيت، باش نمشي ونعملوا وطلة لقيت ذي على النشرة الجوية 7:11.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: التوقعات الجوية لليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 الموافق ل 23 ربيع الثاني 1448 هجري. الطقس يكون مغيم جزئيا فتدريجيا، كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. يعني التوقعات متاع الأمطار متوقع اليوم بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، بقية المناطق تكون فما سحب عابرة، طقس مغيم جزئيا في بعض الأحيان. إذا حسب التوقعات، توقعات المعهد الوطني لرصد الجو، الرياح اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، تكون شرقية بالجنوب سرعتها نسبيا قوية شوية قرب السواحل، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر متموج بمنطقة سرات في بنزرت ومضطرب ببقية سواحل البلاد، ودرجات الحرارة في استقرار نسبي، والقصوى عامة ما بين 28 توصل إلى 33 درجة، وفي حدود 25 درجة مئوية بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، الطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم، فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى.

0: وربي يتقبل من الجميع.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: الطقس في مساكن تقريبا بمواصفات ربيعية صبحية، نهار اليوم الصبحية يمكن باردة شوية هكا تقريبا نحكي ولا 19-20 درجة مئوية حاليا، ولكن تقريبا بعد العشرة ترتفع تدريجيا توصل حتى لل 27 درجة مئوية. خليكم معنا في الاستماع، مازلت الأجواء ربيعية تقريبا في مساكن وفي أغلب الحقيقة الولايات. اليوم عنا 5 أيام في شهر أكتوبر، على كل حال ربي إن شاء الله يرزقنا إلا أمطار وربي يغيثنا. هذه فيروز تقول نسم علينا الهواء، صح قوتكم ناس كل راجعين بعد شوية. كان عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم تحب تهني، تحب تفرحه بكلمة طيبة، تحب تقول له عيد ميلاد سعيد، عليك أن تدخل الباج فيسبوك راديو رما فام بيبليكاسيون نهار الأصباح، خلينا كومنتير تحت البيبليكاسيون فيها الإهداء متاعك. عنا موعد بعد شوية وعنا موعد يومي قار اللي هو العشرة غير درجين. يلا راجعين بعد شوية.

أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا معكم مشوارنا كنا نسمع فيه. نانسي عجرم تقول امي تحية لكل امي ما تسمع فينا الوقايه ذي، ربي يعطيكم الصحة، ربي يعطيكم القوة، ربي ان شاء الله تلقوا ثمرتك التعب في نجاح وليداتكم ونجاح بنياتكم، وربي يصلح في حالهم. كل عادة معكم انتم يتواصل المشوار، نقولوا اهلا وسهلا بكل الناس اللي خلطوا معنا الوقايه ذي، شكرا لكل الناس اللي اختاروا انهم يعيشوا معنا اجواء الصبحية. تحياتنا لي استاذنا سي الحبيب العذيري، قولوا له صباح الورد، ان شاء الله نهارك اسعد الايامات. ايضا نقولوا المدام حسنه مخينيني صباح الخير، تقول صباح الخير، تحب تعدي اهداء باسم امها منجيه كشيش البوها الصادق المخينيني بمناسبه عيد ميلاده، تقول ربي فضل ربي فضلك ربي يطول في عمرك. نقولوا له يا الصادق عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خيره.

0: كل عام وانتم بالخير الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 5 أكتوبر. شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. هات نمشيو ل 24 في دقيقتين ملخص يومي لأبرز ما صار وما تقال. له
1: 24 في دقيقتين.
0: يلا سيدي نبدأ معكم 24 في دقيقتين بأخبارنا المحلية والجهوية. نبدأ من مساكن، وتنظم بلدية مساكن بالتعاون والشراكة مع جمعية متطوعون من أجلكم فريق متطوعون للتشجير نهار لحد 25 أكتوبر بداية من الساعة 9 صباحا بحديقة الشهداء بمساكن، يوم مفتوح للتشجير نحكيه على جردة اللي وراء البلدية. والدعوة موجهة لكل منظمات والجمعيات وعموم المواطنين وخاصة التلاميذ والطلبة باش يساهموا في إنجاح هذه التظاهرة اللي تسعى من خلالها بلدية مساكن لنشر الوعي البيئي والتأسيس لثقافة المحافظة على المرافق العامة خاصة لدى الناشئة. وباش يتم بالمناسبة تنظيم حملة نظافة شاملة بالحديقة اللي باش يشملها أيضا برنامج التدخل في إطار مشروع تعصير الإنارة العمومية والتجميلية بكامل المسار الممتد من الجامع الكبير حتى رومبوان المنقالة ولا رومبوان الزيتونة من الجهتين، إضافة إلى ساحة الحرية المقابلة المعتمدية بكلفة إجمالية في حدود 240 ألف دينار ممولة كليا من ميزانية البلدية لسنة 2026. وقد تم إصدار طلب التزود للمقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال من المبرمج باش تنطلق خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. مواصلين معكم متابعتنا في سوسة. احتضنت ولاية سوسة نهار الجمعة اللي تعديت جلسة عمل وندوة جهوية تم تخصيصها لبحث واقع المناطق السقوية العمومية في ظل تداعيات الجفاف وتراجع منسوب المائدة المائية، إلى جانب مناقشة الآليات الكفيلة بضمان استدامة الموارد المائية ودعم النشاط الفلاحي بالجهة. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بياسوسة نجيب الفحلة كان أكد أن الفلاحة تمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالجهة باعتبارها توفر نحو 12% من مواطن الشغل، فيما تمثل أراضي الفلاحية في ولاية سوسة حوالي 77% من المساحة الجملية للولاية. كما أشار إلى أن قيمة الإنتاج الفلاحي بسوسة تقدر ب 430 مليون دينار تقريبا، أي ما يعادل قرابة 5% من إجمالي الإنتاج الفلاحي الوطني. بخصوص الموارد المائية، أوضح إذن المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة أنها تقدر إجمالا ب 162 مليون متر مكعب تتوزع ما بين 50 مليون متر مكعب من المياه السطحية، 32 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، 42 مليون متر مكعب من المياه المحولة من المحاور الخارجية، إضافة إلى 37 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة. وتوظف هذه الموارد أساسا يقول لتأمين مياه الشرب وري المناطق السقوية اللي تمتد على مساحة 12353 هكتار، أي نحو 8% من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة بجهة سوسة. المنظومة إذن قاعدة تواجه ضغوط متزايدة بفعل انحباس، نحكي المنظومة المائية في سوسة تواجه ضغوطات متزايدة بفعل انحباس الأمطار وتواتر موجات الحر وما نتج عنهما من تراجع متواصل في مستوى المائدة المائية، الأمر اللي بيت يفرض البحث عن حلول مستدامة لحماية النشاط الفلاحي وترشيد استغلال الموارد المتاحة. زادة تم تناول اللقاء تناول اللقاء وضعية المنطقة السقوية اللي تعتمد على المياه المعالجة في منطقة ولا مناطق قصيبة سوسة والزاوية والثريات أيضا، واللي تمتد على مساحة 4570 هكتار. بقي في سوسة، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب، نظمت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة خيمة بيطرية بسيدي الظهر بسوسة المدينة بهدف التحسيس بأهمية الوقاية من داء الكلب وسبل مقاومته. وتم خلال هذه المبادرة تلقيح 300 حيوان بين كلاب وقطط في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار هذا المرض وتعزيز السلامة الصحية وحماية المواطنين. مكملين معكم ديما في 24 في دقيقتين توا 27 دقيقة. أكيد مازلنا معكم في متابعة أهم وآخر المستجدات. مازلنا نحكيو على المستجدات على المستوى الجهوي. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تمكنت من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات ينشط ما بين ولايات الساحل وولايات تونس الكبرى وولاية القيروان. ونصب عناصر الفرقة كمين محكم فجر يوم أمس الأحد على مستوى منطقة المتبسطة من ولاية القيروان أسفر عن ضبط شاحنة على متنها حوالي 8000 قرص مخدر من نوع ليريكا، كما تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من بينهم رئيس الشبكة إلى جانب حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها متأتية من عائدات الترويج فضلا عن حجز شاحنتين. وتم إدراج بقية العناصر المشتبه في تورطها بالتفتيش. بعد الفاصل نرجع على أهم الأخبار الوطنية و24 في دقيقتين ما يفوتكم شيء.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام واصل معكم ديما المشوار في 24 في دقيقتين تو 27 دقيقة 7:30 تقريبا على موجاتنا. نمشي ولقيت هذايا كالعادة نواصلوا مع 24 في دقيقتين
3: 24 في دقيقتين.
0: نمشي لأخبارنا الوطنية ونواصلوا معكم مع آخر المستجدات. وين أفادت رئيسة الحكومة بتعذر تنظير مدرسي محو الأمية وتعليم الكبار ضمن رتب سلك مدرسي التربية الاجتماعية وأكدت تحسين وضعيتهم المالية بموجب الأمر عدد 544 لسنة 2024 في انتظار معالجة وضعيتهم المهنية والإدارية. في خبر آخر تنظم عمادة المهندسين التونسيين مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق التقية لتونس 2027-2035 وذلك يوم غد الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري بدار المهندس بتونس العاصمة. وتندرج هذه المبادرة في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي بالبلاد وفي ظل التحديات الراهنة اللي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية لاسيما فيما يتعلق بضمان أمن التزويد بالطاقة وتعزيز استدامة المنظومة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة إلى جانب الترشيد وحسن استغلال الموارد المتاحة. باش يتم خلال هذه التظاهرة عرض أبرز مخرجات خريطة الطريق المذكورة اللي أعد فريق من الخبراء والمهندسين المختصين في مجال الطاقة صلب العمادة واستعراض أهم التحديات والخيارات الاستراتيجية المطروحة للفترة الممتدة ما بين 2027 و2035 والتصورات العملية لتطوير القطاع. يشار إلى أن عمادة المهندسين التونسيين كانت قد أعدت خارطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات اللي شهدتها صائفة 2026 وذلك وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسية. عميد المهندسين محسن الغرسي كان أوضح في تدوينة على صفحة العمادة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه إعداد هذه الدراسة يأتي انطلاقا من اعتبار ما عاشته تونس الصيف اللي فات بمثابة جرس إنذار يستوجب التحرك. وأكد أن العمادة اختارت عدم الاكتفاء بتشخيص الوضع أو إطلاق التصريحات بل قامت بتجميع عدد من الكفاءات الهندسية والخبراء لإعداد مقترحات عملية في مجال الطاقة. تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم والغدوة 3 أكتوبر لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال وذلك بداية من الساعة 10 صباحا. توقع المحلل المالي بسام النيفر تراجع خدمة الدين العمومي سنة 2027 إلى نحو 20 مليار دينار مقابل مستويات أعلى في 2026 مع تحسن هامش التحرك المالي وتوجيه القروض الخارجية عند توفرها إلى تمويل المشاريع. أكد المحلل المالي معز حديدين أنه 14,300 فرد و2,860 شركة متوسطة يمكنهم الاستفادة من القرض على الشرف، وأشار في المقابل إلى أنه عدد المقبلين على التسجيل عبر المنصة المخصصة للغرض تجاوز في اليوم الأول فقط 100,000. وأضاف حديدين أنه البنوك 17 المعنية بتقديم هذا القرض تفاجأت بحجم الإقبال الكبير على المنصة، الشيء اللي دفعها إلى طلب وثائق إضافية من الحرفاء اللي تعذر عليهم توفيرها. وشدد المحلل المالي على أنه كان من الأجدر بالبنك المركزي تحديد الوثائق المطلوبة للانتفاع بالقرض على الشرف منذ البداية أو أن تقوم البنوك بنشرها عبر المواقع الإلكترونية قبل 15 يوم من بدء التسجيل حتى يتسنى الحرفاء تجهيز الوثائق قبل هذا الموعد، أو أنه يلتزم الحريف بإلحاق الوثائق المنقوصة يوم الحصول على القرض حسب تصريحه على موجات إذاعة إكسبريس. في سياق متصل اعتبر حديدين أنه لا يمكن تطبيق مبدأ المساواة في علاقة بالحصول على القرض على الشرف باعتبار أنه كل بنك لديه شروط معينة وأنه فما بنوك تشترط شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف المحلل المالي أنه فما بنوك اشترطت على الراغب في الانتفاع بالقرض لاستظهار بوثيقة الالتزامات المالية لدى القطاع البنكي اللي تستخرج من البنك المركزي، في حين أنه هذه الوثيقة موجودة في المنظومة البنكية. نكمل معكم في 24 في دقيقتين تو 7:07 على موجات راديو رما فهم.
3: 24 في دقيقتين.
0: نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال شهر سبتمبر اللي تعدى حوالي 50,758 زيارة رقابية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة اقتصادية، وشملت المخالفات أساسا بشفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا وبقية المجالات والتلاعب بالمواد المدعمة. بحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وشملت التدخلات الرقابية مختلف القطاعات من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة. نكمل معكم جولتنا في 24 في دقيقتين ونكمل مع آخر الأخبار والمستجدات.
3: 24 في دقيقتين.
0: إذن مازلنا أكيد في متابعة، مازلت حديث الشارع التونسي، الحادثة اللي تفاعل معها الشارع التونسي وفق آخر التطورات. ملف اغتصاب طفلة بالملسين شملت الأبحاث 17 مشتبه به، وتم تحديد تاريخ يوم 7 أكتوبر الجاري يعني نهار الأربعاء بعد غدوة لاستنطاق المتهمين وإجراء المكافحات. وأصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن في حق 12 متهم موقوف، كما أظهرت الأبحاث إيقاف زوز فتيات كانوا كانت واحدة منهم متواجدة في غرفة مجاورة لمكان وقوع الاعتداء دون أن تتدخل أو تقوم بإبلاغ الوحدات الأمنية، وإن تم توجيه أبحاث بشأن أفعال تتعلق بالتستر وعدم الإشعار بجريمة وعدم الإنجاد القانونية. وفي تطور جديد للملف، وصلت إلى مكتب قاضي التحقيق نتائج الاختبارات الفنية والطبية لأكدت ثبوت واقعة الاعتداء على الضحية إلى جانب توثيق معطيات وأدلة رقمية تم حجز على ذمة الأبحاث. ومن المنتظر باش تتواصل التحقيقات التفصيلية خلال هذا الأسبوع في انتظار تحسن الوضع الصحي للطفلة المتضررة قبل إجراء المكافحات القانونية بينها وبين ذوي الشبهة في الملف. هذا يشعلنا اليوم في 24 في دقيقتين تو 7:36 دقيقة.
3: 24 في دقيقتين.
0: عليكم معنا في الاستماع دائما في النهار الأصبح ونسمع شعنا فضل شاكر يقول عاش من شافك حبيبي. راجعين بعد شوية، متابعتنا متواصلة.

0: تصبح مع كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 7:41 دقيقة. طريق السلام لكل مستعملي الطريق، سيسروحكم إن شاء الله ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين كل مستمعين الكرام. احنا مكملين معكم نحكيوا على تاريخ اليوم 5 أكتوبر، وكنقولوا 5 أكتوبر من كل سنة تحتفل أكثر من 100 دولة باليوم العالمي للمعلم، يحتفل به سنويا هذا اليوم 5 أكتوبر من كل عام منذ عام 1994 للإشادة بدور المعلمين حول العالم. هو يهدف إلى تعبية الدعم وللتأكيد على أنه احتياجات الأجيال القادمة يجب أنه يوفرها المعلمين والأساتذة في مختلف مراحل التعليم بكفاءة. إذن ونحكيه على يوم عالمي للمعلمين لإحياء زاد ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1960 بشأن أوضاع المدرسين.

إذن تحية لكل معلمين. إذا قلنا أكثر من 100 بلاد يحتفل ولا تحتفل اليوم 5 أكتوبر بيوم المعلم العالمي، ويعي ولا يعود الفضل في الانتشار السريع والوعي العالمي بهذا اليوم إلى منظمة إديوكشن إنترناشونال اللي دعت لاتخاذ موقف لتأهيل مهنة التدريس بتوفير التدريب الملائم والتنمية المهنية المستمرة وحماية حقوق المعلمين في جميع أنحاء العالم. يوفر التعليم الجيد الأمل والوعد بمستوى معيشة أفضل، ومع ذلك فليس من الممكن يكون فما تعليم جيد بدون معلمين مخلصين ومؤهلين، والمعلمون هم أحد عديد العوامل اللي تبقي الأطفال في مدارسهم وتأثر في عملية التعلم، وهما يعاونوا التلامذة في التفكير النقدي والتعامل مع المعلومة من عديد الموارد والعمل التعاوني ومعالجة زيادة المشاكل واتخاذ القرارات المدروسة. وفي مهنة التعليم هذه المهنة الجليلة للأسف في السنوات الأخيرة إذن يمكن في نظر وليداتنا وبنياتنا إذن يمكن تفقد شوية من مكانتها في أنحاء عدة من العالم. ويلفت اليوم العالمي للمعلمين الانتباه إلى الحاجة لرفع مكانة مهنة التعليم، ليس لأجل المعلمين والتلاميذ فحسب، ولكن لأجل المجتمع والمستقبل ككل، بما يمثل إقرار بالدور اللي يطلع به المعلمون في بناء المستقبل. إذن كي نقولوا المعلم نقولوا نبراس الطفل في بداية الطريق، ودليله وقت اللي تتعقد قدامه المسائل، وسنده الأول وقت اللي يحس بالخوف ولا الحيرة. إذن تحية لكل معلمين، تحية لكل معلم، لكل مربي، لكل أستاذ، وإن شاء الله ربي يرحم الناس اللي توفيت منهم ويرحم من قرة وورة كما يقولوها، ورب إن شاء الله يشدكم بصحة الأبدان كل معلمينا والأساتذة متاعنا اللي يسمعوا فينا لقية هذية. وأكيد خلف كل طبيب معلم، وخلف كل مهندس معلم، وخلف كل مبدع ومفكر وفنان وعامل معلم، حكاية معلم أكيد آمن به يوما ما. وتحياتنا لكل الإطارات التربوية وين ما كانوا في اليوم العالمي للمعلم اللي هو نهار اليوم 5 أكتوبر.

0: لكل معلم إذا قم للمعلم وفي تبجيله كاد المعلم أن يكون رسول المقولة للناس كل أكيد تقريبا تحفظها. إذا تحية إكبار وتقدير وإجلال لكل مربي ومربية لقيت ذي ربي عينكم الناس كل. 47 دقيقة خليكم معنا في الاستماع، احنا راجعين معكم بعد شوية مواصلين معكم مشوارنا.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه لقيت الشهار على نار مفهم جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعد كل بيت.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
5: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كم

0: كامل من 7 إلى 10.
1: رجعنا لكم من 7:53 دقيقة على موجة راديو رام اف ام. إذن مواصلين معكم دائما المشوار في النهار الأصبح والوقيت. هذا الموعد باش يكون مع فقرة رقم اليوم. رقم اليوم. في رقم اليوم نرجع على رقم نحاول من خلاله نفهم عديد النقاط ودلالات هذا الرقم. وفي رقمنا لليوم نحكي على نمو العائدات ب 4.7% لموفى سبتمبر 2026. تحويلات التوانسة بالخارج والعائدات السياحية تدعم الاقتصاد التونسية. هو حسب المعطيات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي، فإني أظهرت أنه مداخيل العمل، يعني نحكيه على العملة من تحويلات العملة من تحويلات التوانسة بالخارج، عرفت نمو لتصل إلى 6.9 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام الجاري 2026، بعد ما كانت في حدود 6.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وتسجل هيك ارتفاع بنسبة 5%، فيما شهدت العائدات السياحية ارتفاع وانتقلت من 6.1 مليار دينار موفى سبتمبر 2025 إلى 6.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2026، وتجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، وحقق تطور بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة الفارطة لتغطي هذه المداخيل مجتمعة 142% من خدمة الدين الخارجي اللي نهزت 9.3 مليار دينار. في الإطار هذي، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي في تصريح للصباح النيوز يقول إنه الارتفاع على مستوى مداخيل السياحة وتحويلات التوانسة بالخارج فإنه يساهم بقوة في إنماء الناتج القومي الخام. اعتبر إنه من الضروري النظر في سبل كفيلة بالرفع من الناتج القومي الخام باعتباره من المؤشرات الاقتصادية المهمة، كما أشار سامي العرفاوي لأنه تحويلات التوانسة بالخارج وعائدات السياحة يشكلوا مع بعضهم عماد الاقتصاد التونسي بالنظر إلى دورهم اللي لا يمكن إنكاره في مجال تنمية الموجودات من العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على صلابة الدينار التونسي قدام العملات الأجنبية لا سيما الدولار واليورو، وبالتالي الحد من انزلاق الدينار. وشدد على ضرورة أنه يتضمن قانون المالية للسنة القادمة خيارات تتجه إلى تنشيط الإجراءات الخاصة باستثمار التونسيين بالخارج في تونس عبر تيسير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتحويلات، وإلا مزيد تسهيل فتح حسابات بالعملة الصعبة لفائدتهم. والفت لأنه بإقرار مثل هذه الإجراءات باش يقع تحفيز التوانسة المقيمين في الخارج على فتح مشاريع تنموية في وطنهم الأم. وأضافت أنه الإجراءات هذه من شأنها أن يتحول هذه التحويلات إلى رؤوس أموال باش تكون بمثابة استثمارات أجنبية مباشرة، وأشار إلى أنه الاقتصاد الوطني يبقى في حاجة للاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبار أنه هذا الصنف من الاستثمارات يقع ضخ بالعملة الأجنبية، وهو اللي يعني أنه بيمكن التحويلات التونسيين ولا بالخارج أن تتطور لتصبح استثمارات أجنبية مباشرة، ودعا إلى ضرورة تقديم حوافز متواصلة تتضمن نظرة شاملة لتشجيع التوانسة على بعث مشاريعهم في تونس. إذن أيضا فيما يتعلق بالقطاع السياحي والسبل الكفيلة بتعبيد الطريق قدام تطوير المداخيل السياحية، قال العرفاوي أنه لابد من تحسين البنية التحتية من مطارات، من موانئ، من نقل بري وحضري حتى تستقبل تونس الزائرية في أحسن الظروف، وذلك من خلال مبادرة القطاع العام بإنشاء مشاريع في مجال البنية التحتية في شكل استثمارات عمومية. إذا شنو عنا في رقم اليوم؟
2: رقم اليوم.
1: عليكم معنا في الاستماع، تحياتنا لكم مستمعين. 58 دقيقة بعد 7 نسمعوا والكفوري، لكن قبل نقول صباح الورد مدام منيرة الصالحي تقول صباح النور لكل المستمعين، تقول اليوم واليوم العالمي للمربي، تحية لكل مربي قدم رسالته بضمير ويعطي بكل صدق باش يكون عمله نافعا، وتحية لكل من علمني حرفا، وربي بارك في صحة الأحياء ويرحم الأموات من معلمينا اللي وافاهم الأجل. 57 دقيقة، خليكم معنا الأخبار الرياضية بعد شوية مع مهدي الساحلية.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. مالا ايجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
0: ارانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: ارانا
5: صباح الخير صباح النور في ولان اشارتنا الرياضيه دارت نهايه الاسبوع الماضي مقابلات وديه استعدادا لعوده نشاط بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. النجم الساحلي تعادل مع تقدم سقيط الداير هدف مقابل هدف. الملعب التونسي هزيمه ضد الهلال السوداني 2-1. الاتحاد المنستيري تعادل مع الامل الرياضي بحمام سوسه 0-0. والاولمبي البيجي تعادل مع مستقبل المرسى هدف مقابل هدف. ايضا للمباراه النادي الافريقي واهلي بنغازي الليبي انتهت على نتيجه التعادل السلبي 0-0. الاتحاد الافريقي لكرة القدم وجه الدعوة الحكم الدولي التونسي خالد جويدر للمشاركة في مقابلة تصفية منطقة غرب افريقيا المؤهلة لكأس افريقيا لأقل من 17 سنة وباش تلعب المقابلة هذه في الفترة الممتدة ما بين 10 و13 اكتوبر في بوركينا فاسو. نذكر ان التصفيات باش تشهد مشاركة منتخبات بوركينا فاسو نيجيريا الكوتيفوار غانا التو والنيجر. ايضا نحكي على اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي. وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على عدة تعديلات تهم مسابقات الاندية وقرارات اخرى ابرزها انعقاد حفل جوائز الكاف في نيجيريا. وكان اجرى الكاف خلال اجتماع اللجنة التنفيذية 3 تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة لمسابقة دوري ابطال افريقيا وكأس الكاف وذلك في إطار تحديث القواعد الخاصة بقيد اللاعبين بين الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية. التعديل الأول تسجيل اللاعبين وأهليتهم للمشاركة والسماح للاعبين باللعب لأكثر من نادي واحد خلال موسم واحد من مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي. وسيمنح هذا التعديل الأندية واللاعبين مرونة أكبر في التعامل مع الانتقالات خلال الموسم خاصة في ظل امتداد منافسات البطولة الإفريقية لفترات طويلة خلال نفس الموسم. التعديل الثاني السماح لكل فريق بتسجيل قائمة تضم ما يصل إلى 40 لاعب في أي وقت خلال الموسم. والتعديل الثالث يسمح للأندية باستبدال 4 لاعبين خلال فترة القيد الأخيرة بشرط ألا يكون اللاعبون الجدد قد شاركوا في أي مباراة ضمن منافسات الأندية الإفريقية خلال الموسم ذاته. تدور في الفترة الممتدة بين 17 و24 أكتوبر مواجهات الذهاب والإياب الخاصة بالدورة التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. نعطيكم فكرة على تعيينات حكام مقابلات الفرق التونسية. مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري في مواجهة النادي الإصفاقسي، الحكم فابريسيو أندرادي من الرأس الأخضر. مواجهة الإياب يوم 24 أكتوبر النادي الإصفاقسي في مواجهة أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، الحكم الموريتاني عبد العزيز ولدبوه. مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر الترجي الجرجيسي ريال باماكو المالي، الحكم الأوغندي لوكي رزاق. ومباراة الإياب في مالي يوم 24 أكتوبر ريال باماكو المالي في مواجهة الترجي الرياضي الجرجيسي، الحكم الإيفواري كواسي فيدريكا. منح زياد الجزيري البارح موافقته الرسمية على تولي منصب المدير الرياضي للنجم الرياضي الساحلي في إجابة على عرض هيئة النجم الساحلي. كان الجزيري تلقى عرض من هيئة كريم العكروت منذ أيام وطلب مهلة للتفكير ليوافق في نهاية الأمر. وكان سبق لزياد الجزيري أن تولى المهمة نفسها موسم 2022-2023 في النجم الساحلي قبل ما يشغل مطلع فيفري 2025 منصب المدير الرياضي للمنتخب الوطني التونسي، واللي تواصلت إلى غاية موفى جوان 2026. انتصر الترجي الرياضي التونسي البارح على الاتحاد العسكري الليبي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة ودية جمعتهم بالحديقة الرياضية باء. وجاءت ثلاثية فريق باب سويقة عن طريق كل من يوسف البليل لدقيقة 19، أشرف الجبري دقيقة 88، وحمزة الرفيعة في دقيقة 90+2. أصدر مكتب المحاماة ديبون إيسال اليوم أمس الأحد بيان حول الوضعية القانونية للاعب الترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبيريو على خلفية النزاع القائم بينه وبين فريقه السابق ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي. وكانت وسائل إعلام قد تداولت منذ أيام أخبار مفيدها صدور قرار عن غرفة فضل النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم يقضي بإلزام اللاعب بدفع مبلغ مالي قدره 4 ملايين دولار لفائدة ماميلودي سانداونز بعد فسخ عقده من جانب واحد ومغادرته الفريق. غير أنه مكتب محاماية اللاعب هذا انفاه في بيان رسمي تلقي اللاعب إلى حد الآن أي قرار رسمي صادر عن غرفة النزاعات بالفيفا، وأوضح أنه البيان أنه في حال تبين أنه القرار يقضي بإلزام لوكاس ريبيرو بدفع أي مبلغ لفائدة ماميلودي فإنه اللاعب بيطعن فيه فورا أمام محكمة التحكيم الرياضية التاس مع إمكانية اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية المتعلقة. وشدد أيضا المكتب هذا أن اللاعب على أن أي إجراءات أو طعون في هذا الملف لن تؤثر بأي شكل من الإشكال على قدرة ريبيريو على مواصلة نشاطه مع الترجي الرياضي التونسي، كما لن تترتب عنها أي تتبعات على النادي. وأشار أيضا المكتب إلى أن الإجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي تستغرق حاليا في المتوسط حوالي 2 عامين. على إثر أحداث العنف الخطيرة اللي جدت بقاعة صيادة بمناسبة مباراة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر، أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغ عبرت فيه عن استنكارها لهذه الأحداث التي تضرب الرياضة التونسية. ودعا مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد الهيكل المشرف على تسيير بطولة النخبة إلى الاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف أحداث هذه المقابلة واتخاذ القرارات الردعية التي تتلائم مع خطورة الأحداث المرتكبة وتحميل المسؤولية القانونية لكل من ثبت تقصيره في التنظيم وفي التأطير والإعلان عن القرارات في أسرع وقت ممكن. في دوري الأمم الأوروبية أبرز النتائج المقابلات البارح، اليونان يتعادل مع ألمانيا 0-0، البيغال هزيمة على أرضية ميدانها في مواجهة الدنمارك 0-0، المنتخب الهولندي فاز على صربيا 2-1، والبرتغال أيضا انتصر على المنتخب النرويجي بنتيجة 2-1. في البرنامج اليوم بداية من 8 غير 4 فرنسا في مواجهة بلجيكيا، وإيطاليا تستضيف المنتخب التركي في المسار الثاني بداية أيضا من 8 غير 4 البوسنة في مواجهة بولونيا، إيرلندا الشمالية في مواجهة جورجيا، رومانيا تستضيف السويد، وأيضا في نفس التوقيت 8 غير 4 المنتخب الأوكراني في مواجهة المنتخب المجري. بما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة تتعدد الروايات وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث، نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
6: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net، وخليك إين مع أرم ماجازين.
0: من القلب للقلب.

0: من القلب للقلب للقلب.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشوا الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10 من 7 للـ10.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

كامل من 7 للعشرة. رجعنا لكم مستمعينا الكرام تو 8:18 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. تحياتنا للجميع. استقرار على مستوى العناصر الجوية لليوم في

0: أمسيك نحكيه عليه. أيضا سحب عابرة تكون في بعض الأحيان, في الطقس يكون مغيم جزئيا في بعض الأحيان الأخرى, مع درجات حرارة اليوم توصل 30 و31 الدرجة مئوية, يعني فما ارتفاع طفيف تقريبا بدرجة أو درجتين مقارنة بيوم أمس واللي قبله. على كل طقس بمواصفات ربيعية وسط النهار, إذا ما فماش اختلاف كبير برشا ليامات اللي جاي الكل, ورب إن شاء الله يرحمنا بالأمطار. نمشي لقاية ذي لفقرة تعيش وتسمع, نحكيه على الإبداع التونسي, نحكيه على شباب فريق من المهندسين التوانسة اللي يصنعوا الحدث.
1: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع,
0: هاي الأخبار الإيجابية اللي تفرح فريق من المهندسين التوانسة يشاركوا في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا, فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريق موجودين إذن من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. تونس هي البلد العربي والإفريقي الوحيد اللي شارك في هذه المسابقة, إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم كما روسيا كما الصين كما الهند كما البرازيل, وين يتأهلوا منها 16 فريق فقط إلى المراحل المتقدمة. ويقوم فريق من المهندسين التوانسة الشبان خلال هذه المسابقة بابتكار وتطوير الروبوتات القتالية, وسبق أنه شاركوا في بطولات دولية في الهند والمغرب. أيضا أسبق لهذا الفريق تحقيق إنجازات تاريخية لعل أبرزها التأهل لنهائيات البطولة في موسكو خلال تظاهرة سابقة, إلى جانب تتويج كفاءات تونسية أخرى إذن ببطولة العالم للروبوتات القتالية كما فريق نايت فوري بتركيا كان شارك في المسابقة هذه في جويلية اللي فات بعد النجاح في تصميم روبوت قتالي أثبت جودة عالية في الأداء. إذن الرحلة هذه تحظى بدعم واسع من عمادة المهندسين التونسيين ومجتمع التكنولوجيا, وتأتي لتؤكد قدرة العقول التونسية على منافسة كبرى الدول في مجالات الذكاء الاصطناعي والميكانيك الدقيقة. ونحكي على باتل أوف روبوتس, هي مسابقة دولية تنتظم سنويا وتعد من أكبر البطولات العالمية في مجال الروبوتات القتالية, تتنافس فيها فرق من مختلف دول العالم على تصميم وبناء روبوتات قادرة على خوض مواجهات تقنية وهندسية حقيقية داخل حلبة باستخدام أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي والميكانيك والتحكم عن بعد. وستنطلق الأدوار التأهيلية والإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية لعام 2026 في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة الممتدة غدوة 6 أكتوبر إلى 10 أكتوبر. وإذن هذا بخصوص التظاهرة العالمية هذه اللي نلقاو فيها إذن من أقوى المهندسين, خلينا نقولوا الشبان في العالم والمختبرات الهندسية حول العالم, نقاو من روسيا من الصين من الهند من البرازيل من برشا دول في العالم, 64 يعني فريق مشارك, ونلقاو اللي الفريق المهندسين التوانسة الشبان خلال هذه المسابقة هما تقريبا المشاركين ولا البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذا في هذه المسابقة. بالتوفيق لولاد وبنات تونس ومهندسين تونس, وإن شاء الله بالتميز والنجاح.
1: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع,
0: هاي الأخبار الإيجابية اللي تفرح أكيد بعيدة لبرش أخبار سلبية يمكن هكا تظلم شوية الدنيا في عينينا كي نسمع برشا أخبار سلبية, ولكن فما برشا أخبار أخرى تفرح, وإن شاء الله القادم ديما خير وأفضل إذن لبلادنا ولأولادنا. يلا 8:23 دقيقة, محمد فؤاد في أحلى مغنى, راجعين بعد شوية عنا موعد مع أسمع ما نقرأ, عنا موعد زادة مع منك نسمع, يكون عنا ضيفنا لليوم الحدث باش يكون في بلدية مساكن, التفاصيل هذه الكل نعرفوها في بقية فقراتنا في الدقائق القادمة.

0: النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد. لو يقول محمد فؤاد نخلط معكم 27 دقيقة بعد 8. تحياتنا لكل الناس اللي بغنشي معنا يسمعوا فينا على البوند دي فيم 99.8 في مساكن سوسة والمونستير والـ 3W RMFM.net. ربيعينكم كان في الخدمة وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق لقية ذي. نمشيوا لفقرة أسمع ما نقرأ لليوم.
0: أسمع ما نقرأ.
1: إذن نبدأ معكم إذن جولتنا مع جرائدنا مع أبرز العناوين والمقالات الصادرة لليوم 2/5 أكتوبر. في جريدة الشروق نقرأ في صفحة رقم 8 وثيقة تنفيذ الميزانية تكشف الجباية تصمد والاستثمار يتراجع. في التفاصيل نقرأ من الشروق نتائج تنفيذ ميزانية الدولة في السداسي الأول من السنة الجارية كشفت النتائج عن مفارقة مفادها أن الدولة نجحت في تعبئة الجزء الأكبر من مواردها الجبائية والوفاء بالتزاماتها المالية، لكنها في المقابل واجد ضغوطا متزايدة من كتلة الأجور وخدمة الدين ودعم المحروقات، فيما ظل تنفيذ النفقات ذات الصبغة التنموية دون المستوى ولم يتجاوز 21.2%. والتفاصيل والأرقام تلقاوها في الشروق الصفحة رقم 8. في مقال آخر ديما مع عناوين الجرائد اليوم في الشروق أيضا تسميات الأصل من المكناسي إلى الأسواق العالمية، أفاق وعد لزيت الزيتون التونسية. إسفاق قصة باش تحتضن أيامات 23، 24، و25 أكتوبر الجيري تظاهرة اقتصادية وسياحية دولية تنظمها جمعية تونس الزيتونة حول تثمين زيت الزيتون التونسي والترويج له ودعم تصديره بمشاركة ضيوف ومهنيين من عديد البلدان. وحسب تصريح رئيس الجمعية فوزي الزياني باش يكون الحضور وازن، فيما تتضمن التظاهرة فقرات متنوعة من بينها ندوة علمية بدعم من المركز الفني للتعبئة والتغليف التابع لوزارة الصناعة، ويوم سياحي بدعم من المندوبية الجهوية للسياحة بصفاقس إلى جانب تنظيم مسلك سياحي بالمدينة العتيقة. كما تتخلل الدورة هذه الأنشطة أيضا لقاءات ثنائية مباشرة بين مهني قطاع الزيت الزيتون والزوار والضيوف الأجانب، بما يتيح فرصا للتعارف وتبادل الخبرات وفتح قنوات جديدة للتسويق والتصدير. من أبرز فقرات التظاهرة اليوم الإعلامي حول أهمية التسميات المثبتة للأصل في تثمين وتسويق وتصدير زيت الزيتون التونسي، واللي باش يكون مناسبة للتعريف بتجربة مهمة في معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. على كل هو أهمية التسمية في حماية الخصوصية المحلية للمنطقة وحماية المنتج من التقليد، وأيضا الرفع من قيمته المضافة وقيمته التجارية فضلا عن تشجيع المنتجين على تعبئة الزيت ولتعبئة زيت الزيتون وتسويقه في قوارير في عوض يتصدر ويقوم ببيعه يكون سائب. بالتفاصيل تلقاها في الصفحة رقم 9 لجريدة الشروق. أيضا في الشروق من العناوين نقرأ في غياب قنوات التواصل وجسور الاحتواء جرائم المراهقين تتصاعد. عدة أسئلة أكيد طرحتهم الجريدة في مقالة لليوم، إذا نتحدثت على الجرائم اللي قاعدين الحقيقة نسمع بها في الآونة الأخيرة. نلقاو زادة شهادة حية في المقال، أيضا نحكيه على الجرائم اللي قاعدة تتصاعد وحتى النوعية متاحة أكيد أكثر عنف. سؤال طرحته الشروق تقول هل يكفي مزيد من أحكام الموانع والتضييق على المراهق الاحتوار وللاحتواء التهور ورغبته في التحرر؟ شنو يقول علم النفس؟ أكيد إجابة على السؤال. وفي نص المقال نقرأه أخصائيو علم النفس يشيرون إلى أنه تهور المراهقين والاندفاعية متاحهم ما هوش مجرد سلوك ولا سوء سلوك وإلا عناد، هو نتاج طبيعي لعملية النمو العصبي حيث ينضج مركز العواطف والمكافأة قبل نضج القشرة متاع المخ الجبهية المسؤول عن اتخاذ القرارات والتحكم بالدوافع وتقييم العواقب واللي لا تكتمل إلا في أواسط العشرينات. يقول الاحتواء هذه المرحلة بشكل فعال يوصي الخبراء بتبني استراتيجيات تربوية ونفسية تكون متوازنة، تبدأ بتغيير طريقة تعامل الوالدين مع السلوكات المتهورة للمراهق من خلال استبدال الغضب بالتفهم والتعامل مع السلوك المتمرد على أنه استكشاف غير ناضج وليس هجوم إذن على ولا هجوم شخصي، وأيضا بالفصل بين المشاعر والسلوك بمعنى قبول عواطف المراهق ورغباته بما في ذلك الاندفاعية مع وضع حدود صارمة على السلوكيات الفعلية الخاطئة، والأهم هو بناء جسور التواصل والإصغاء الفعال من خلال الاستماع دون إصدار أحكام أو الاستعجال بإعطاء النصائح أو المحاضرات لأنها تؤدي إلى إغلاق المراهق لاستماع الذهنية. أيضا تحدثت الشروق تقول يتكامل دور الأسرة والمدرسة لاحتواء تهور المراهق، فالأسرة توفر الأمان العاطفي والضبط المرن بينما توفر المدرسة البيئة الهيكلية والتوجيه المعرفي والاجتماعي وفقا للمقاربات النفسية والتربوية الحديثة. مقال مهم أكيد تنجموا تطلعوا عليه في الصفحة رقم 10 لجريدة الشروق اليوم. نكملوا مع مقال آخر باش نمشيوا لفرنسا، نحكيوا على تعليق الدروس، نحكيوا على موجة جديدة من الاحتجاجات مرتقبة في فرنسا. فرنسا تستعد ليوم آخر من الاحتجاجات الكبيرة يوم غد الثلاثاء مع دعوة ممثلي الطلاب إلى تنظيم مظاهرات على مستوى البلاد بعد الاضطرابات العنيفة اللي شهدتها فرنسا الأسبوع الماضي بدعم من عدد من نقابات التعليم الكبرى اللي دعت أعضائها إلى الانضمام للتحرك وفي بعض الحالات إلى الإضراب. وزير التربية الفرنسي إدوار جيفري كان أعلن يوم أمس الأحد أنه الدروس ستعلق كليا ولا جزئيا اليوم في 400 أو نجم يوصلوا حتى 500 معهد ثانوي ما تتوفرش فيها شروط السلامة، وقال إنه 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب، وأوضح عبر قناة فرانس 2 وإذاعة فرانس انتير إنه ما بين 400 و 500 مدرسة علقت الدروس نهار الجمعة، وإنه العدد باش يكون على الأرجح مماثلا اليوم الاثنين، لكن يقول مع استئناف جزئي وتدريجي للدروس، معربا أيضا عن أسفه لإصابة 78 من العاملين في القطاع ولا في قطاع التربية منذ بداية الأحداث. السلطات الفرنسية كانت أوقفت أكثر من 1700 شخص نهار الجمعة في إطار الحركة الاحتجاجية الطلابية اللي تخللها إغلاق مدارس ثانوية وأعمال عنف في الأيام الأخيرة، في وقت دعا المنظمون عفوا إلى مواصلة التعبئة غدوة الثلاثة في غياب إجراءات ملموسة. وزير الداخلية الفرنسي قال إنه تم توقيف 1747 شخص في اليوم ذاته ليصل الرقم إلى أكثر من 5000 شخص منذ الاثنين اللي فاتت على خلفية إغلاق المدارس الثانوية. إذن تتواصل الاحتجاجات وموجة جديدة من الاحتجاجات مرتقبة في فرنسا يوم غد الاثنين، واليوم من 400 إلى 500 يعني معهد ولا مدرسة الثانوية كما يسميه، إذن فإني يتكون مسكرة معلقة دروس يا تعليق جزئي. على كل حال أكيد متابع لكل الأحداث، نعرفوا لجالية تونسية كبيرة برشا مقيمة في فرنسا، أكيد أبناء تونس بالخارج فما فئة كبيرة برشا اللي هي تقرأ في الليسيات، ربي يحفظ الجميع. وإذن هذا بخصوص جولتنا لليوم في مع أبرز المقالات والعناوين.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: 8:07 على موجات راديو رمافيم، نسمع ذكرى، راجعين بعد شوية في منك نسمع.

0: بربيع الخولي كل من أمان يا ليلي تو 8:42 43 دقيقة على موجات لرما فما
1: انهار على صبيحه
0: وقيت ذي نمشيو لمتابعتنا وفقرة منك نسمع
2: منك نسمع منك نسمع
0: في منك نسمع سعداء باستضافة زياد بصيلي نحكيو على جمعية متطوعون من أجلكم تحديدا فريق متطوعون للتشجير صباح النور مرحبا بك سي زياد وشكرا لقبول الدعوة
3: صباح النور
0: مرحبا بك
3: عايشك كمان عايشك
0: إذن نحكي
3: تحية ليك والمستمعي ومستمعات إذاعة راديو مساكن
0: مرحبا بك يا سيدي تحية ليكم أيضا نحكي على بلدية مساكن اللي تنظم بالتعاون والشراكة مع جمعية متطوعون من أجلكم فريق متطوعون للتشجير نهار لحد 25 أكتوبر بداية من الساعة 9 صباحا بحديقة الشهداء يوم مفتوح للتشجير إذن نحكي على شراكة نحكي على حدث بيئي بامتياز ما بين الجمعية وفريق متطوعون للتشجير وبلدية مساكن كانت تعطينا أكثر تفاصيل سي زيادة
3: بالضبط سيدي الشراكة انطلقت مع بلدية مساكن وين خدمنا المرة الأولى في محيط مستشفى الجهوي بمساكن وزينا دعمنا شارع البيئة بشجرات المرة الثانية هذا التدخل الثاني إن شاء الله في معتمدية مساكن بالضبط في ساحة الشهداء وين باش نغرسوا عدد كبير شويه معناها نتاع شجيرات نتاع زينه مش كان الظل عندنا باش نغرسوا الليبي سكويس باش نغرسوا الفيتكس الميوبوروم البوغانفيلي الفوكيس بنجامينا والياسمين الهندي هذو ما باش ندعموهم ان شاء الله في وسط الساحه
0: قلت لي العدد كبير تقريبا قديش في البرنامج
3: في حدود 550 شجرة إن شاء الله
0: 550 شجرة يعني باش يقع الغراسة امتاحهم هذو ما الكل باش يصيروا في يوم واحد؟
3: في يوم واحد بالضبط هو البلدية انطلقت من نهارين هكا في تحضير الحفر اللي باش يقع وين يقع الغرس امتاحهم إن شاء الله باش نجموا النهار 25 نجموا نخدموهم الكل نغرسوهم وإن شاء الله نسقيوهم وبعد معناها تصبح العمل الفعلي هو المحافظة على الشجيرات وعلى الشجرات اللي باش نغرسوهم
0: هذا المهم على خاطر مش أول مرة تقريبا هو يقع التشجير ولا يقع يعني العناية يعني والقيام بأشغال في الحديقة إن شاء الله المرة هذه على الأقل خاصة أنك ذكرت لنا ثلاثة أنواع تقريبا متاع الأجل خصوصية متاع النباتات هذه اللي ذكرتها لنا يعني هي نباتات للزينة هكا
3: بالضبط هما ثلاثة أنواع متاع الشجر يكبر بالباهي بالباهي تقريبا كل يكبروا هما أما فيهم ثلاثة أنواع أحنا باش يقع التجذيب متاعهم بعد تقريبا مرة ومرتين في العام ثم حتى المرتين في العام باش هما الكل ينوروا إلا الفوكيس بنجامينا فما الهيبيسكيس هي شجيرة توصل حتى الأربع مترو تعطي النوار الكبيرة هذيك المزيانة تجذب برشا الفراشات فصل الربيع وكل طبقة من الربيع حتى الآخر الصيف وإذا يكون طقس معتدل كما اللي موجود عندنا في الساحل معناها باش تبقى تقريبا أغلب فترات العام وهي منورة فيها برشا ألوان احنا اخترنا اللون الوردي فما شوية تناسق هكا بين قفلين بعد عنا الفيتكس هذه اللي هي يسميوها زادة كف مريم ثلاثي الأوراق ما عندناش منها برشا مش موجود منها برشا في سوسة وخاصة في مساكن تعلى بالباهي بالباهي زادة في حدود 4-5 مترو هذوما كل هذوما بين الهيبيسكيس والفيتكس والميوبورو مش نعملوهم كيف السياج نحميو بهم المدخل والممشى بتاع الحديقة الساحة بالضبط وكلهم ينوروا فترات طويلة في العام ينوروا وكلهم يحملوا نفس الخاصية اللي هم مقاومين برشا للقلة الماء وهذا ما يعنيش لأن احنا معناه البلدية بتبيع مش تسقي وكل فما بعد البوغانفيلي وين مش نغرسوهم قريب للبلاصة بالضبط وين الهرم وكل ومش نغرسوهم عجنب فما نخل زادة فما الكازورينة زادة الشجرات مش نغرسوهم عجنبهم يطلعوا يزينوا الشجرات هذوكم فما في كيس بنجامينة فما الساحة كان لاحظت سي كمال وقت وين صورنا الفيديو هذيك البلاصة هذيك كل تقريبا فما في حدود 6 أو 7 أحواض ذوك باش نغرسوا في كيس. وفما الياسمين الهندي، الياسمين الهندي وحدها هي شجرة فخمة بالحق معناها مش موجودة في تونس. غرسنا في فرحة في مستشفى فرحات حشاد وكيف كيف في مستشفى سهلول غرسناهم وإن شاء الله في مساكن زادة مش نغرسوهم. شجرة تكبر بالباهي الورقة متاعها كبيرة برشا نورتها، تخيل انت تبدا جاي من الحي تشم الريحه نتاعها بالحق ريحه فاوحه بنينه على
0: يعني نحكيوا على صوره جميله جدا يعني انت بالوصف نتاعك توا نتخيلوا فيها ان شاء الله تقع العنايه من بعد ونستحفظوا عليها وكهو معناتها هذه هو اهم حاجه واهم مرحله انه من بعد ما تتغرس يصير الحفاظ عليها خاطر للاسف للاسف انه المشكله الجرده اللي وراء البلديه صارت فيها كل مره يعني تصير فيها اشغال لكن في ساعة ما كل شيء يتنحى ترجع كما كانت يعني وللأسف زادة فما بتشكيات عديدة أكيد هو كل مرة يعني يقع المحاولة للتصدي لها يعني تشكيات عديدة من بعض إلا مظاهر إلا مخلل منحبوش إن شوفوها وسط البلاد خاصة إنه ممر نقطة عبور زادة نجم تكون متنفس لأهالي المساكن عموما فمهم جدا إنه مع الصورة الجميلة هذه اللي باش يقع رسمه خلينا نقوله بغرس هذه الاشجار الجميله ان شاء الله تكون فما اعمال متاع حمايه الجرده هذه من بعض المظاهر اللي ما نحبوش نشوفوها ايضا يكون فما صيانه متواصله وحتى يبقى ولا تبقى الصوره جميله قلت لي تقريبا 550 يعني عدد الاشجار والجيرات المبرمجه للغرس ها
3: بالضبط بالضبط وهو هو الحماية متاع الشجرات بالحق اللي بدرجة أولى هي للمواطنين وللناس اللي تتعدى وترتاد البلاصة هذيك وتمشي للنقادي بالحق معناها إذا فما حس بالمسؤولية واللي رأي الشجرة كل شجيرة معناها مش حتى شجرة كل شجيرة رأي عندها قيمة بيئية تخيل أنت معناها سي كمال رأو شيء كبير معناها في حاجة كبيرة برشا للشجرة مهما كان الكبر متاعها مهما كان النوع متاعها للنوارة للتصور أذوم كل اللي باش نغرسوهم كل جاذبين للفراشات وللتنوع بيولوجي كبير برشا معناها تصور أنت في البلاصة هذيك مهم برشا وأنه
0: وأهمية المناطق الخضراء زيادة أهمية المناطق الخضراء وسط بلاد وجه بلاد نحكيه
3: بالضبط بالضبط بالرسمي من أروع الأماكن اللي تنجم تمشي لها بصراحة أنا شفت في برشا بلايس البلاصة هذيك لو تصور بعد 3 سنين لو تقع المحافظة على الشجيرات واللي في بالي اللي في بالي وأنه مش معناه مش تتعاود الإنارة متاع الحديقة
0: هو نأكد على كلامك فإنه تم يعني بالنسبة للأشغال بش يصير ولا تم إصدار طلب بالتزود المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال المبرمج بش تنطلق خلال النصف الثاني من الشهر الجاري نحكيه على تنوير يعني بش يكون من الجامع الكبير من الجهتين تقريبا من الجامع الكبير حتى رونبوان زيتونة وسط البلاد يعني تقريبا كامل المنطقة نجم ونتصور يعني المنظر قديش نجم يكون مزيان لكن الأهم من ذلك هو المحافظة على هذا المشروع البيلي هو نجم يكون متنفس للعائلات في مساكن
3: بالضبط هو تحدي تحدي أنا هكا نشوف عامين بعد الغرس وتقع المحافظة من الناس معناها بالرسمي من الناس اللي تمشي للساحة هذيك وكل وتتعدى من غادي نأكد لك باش تكون من أجمل المناظر الطبيعية اللي تشوفها والمناظر بالرسمي اللي موجودة عنا في الساحل
0: ان شاء الله
3: معناها مش رمي ورود ولا حاجه مش سوالي برشا ورد في البلاصه هذيك
0: ان شاء الله
3: اما بالرسمي تخيل تبدا تمشي احنا الممشى كل تقريبا من الشيرات الاربع فم الممشى اللي في الوسط كل باش يكون على اليمين وعلى اليسار فيه ورد والورد تقريبا اغلب وقت العام يبدا موجود ومنور ويبدا ريحه بنينه على الاخر
0: صوره جميله
3: فالمهم برشا انه
0: قلت لي بعد ما تتم الغراسه عامين تقريبا باش نجموا نشوفوا كنباتات بدات تظهر خلينا نقولوا يعني وبدات تظهر الزينه نتاعها كيك
3: بالضبط هو قبل من عامين، هو عام راهو مشي ندخل في مرحلة التجذيب ومعناه الواحد خاصة اللي في الوسط. العام الثاني ترى حاجة أخرى بالحق، شرط وأنه اللي تعدى من غادي سامحني بين قوسين ما يقلعش الشجيرات بالرسمي مكسب، أنا ما نسميه شجيرة نسميه مكسب. إذا تشد ترمي العروق وكل شيء راه بالحق نجم نشوفه منظر مزيان على الأخر في وسط البلاد، خاصة الموقع معناها حساس على الأخر.
0: أكيد
3: دعوة للناس الكل باش تساهم، والناس الكل تبدأ عندها روح المسؤولية بالحق، خاطر الشجرة راهي من حقها باش تكون موجودة في وسطنا ونتنفس، ومعناها تعطينا هواء نظيف وتعطينا ريحة بنينة وكل. فهذا ما يصير إلا بالمحافظة، ودعوة للناس الكل باش تجي معنا إن شاء الله نهار 25.
0: نهار 25 إن شاء الله دعوة. إذن إيش مش يصير بالضبط نهار 25؟ غرس الأشجار؟
3: هو بالضبط هو الحفر باش يكونوا موجودين إن شاء الله، نغرسوا انطلاقا من 9 من 9 متاع الصباح إن شاء الله تبدأ الحملة، ونكملوا ان شاء الله بحول الله نكملوا في النهار هذاك ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم،
3: يكون اكبر شويه راهو من 550
0: ان شاء الله، يكون ان شاء الله موافقين اكيد، وكل الناس تكون حاضره وتساهم. خلينا نشوفوا الصوره الجميله هذه وسط البلاد ونحافظوا عليها خاصه، ونعطيوا صوره مغايره الحقيقه للجرده اللي وراء البلديه في مساكن، وتكون في افضل الصوره، وتكون بالحق منطقه خضراء كيما نحن المباوله كيما نتخيلوا ولا نشوفوها في بعض البلدان. اذا مهم جدا وسط بلاد ومنظر وكما يقولوا يعني بلاد. على كل حال ربي يعينكم، ربي يوفقكم في هذه البادره، والتحيه ليك سي زياد، وشكرا على قبول الدعوه مره اخرى.
3: بارك الله فيك سيدي.
0: يلا في الامان. كان معنا زياد بصيلي عن متطوعون للتشجير، حكينا على تعاون وشراكه مع بلديه مساكن، ونحكيوا على حدث بيئي باش تحتضنوا حديقه الشهداء نهار لحد 25 اكتوبر.
2: منك نسمع، منك نسمع.
0: يلا خليكم معنا في الاستماع. 9 غير درج شوية أخرى، نحكيه على الدراجات النارية، نحكيه على طرقاتنا، ونحكيه على سواق الدراجات النارية. برشا نقاط تهمكم مع ضيفنا لليوم. راجعين ما تبعدوش، نستناو مادي بعد 5 دقائق يكون معنا في دقيقة سي سام، أيضا نعرفوا آخر أخبار الهلال.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على لارما فاما، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم، 41 سنة. وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرانا فام. راديو أرانا فام. أرانا فام ديما معاك ديما معاك. دقيقة CSM.
2: مرحبا بكم الناس كل في دقيقة CSM. نحكيه على الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الهلال الرياضي بمساكن يتعادل مع هلال الشابة في الملعب البلدي بمساكن في مباراة جمعة الفريقين يوم السبت الماضي مع نهاية الأسبوع. النقطة الرابعة في رصيد الهلال بعد زوز مقابلات انتصار في الجولة الافتتاحية على محيط قرقنا 2-1، ثم التعادل مع هلال الشابة 0-0. الهلال كان قادر على الانتصار لكن عديدة هي الفرص اللي ضاعت على أبناء المدرب ثامر بوغيلا. نسمعوا شنو حكى نيسا زين المدرب المساعد للهلال الرياضي بمساكن في ميكرو أرم فيما.
3: الحقيقة معنا أحسن مباراة لعبناها، خلقنا برشا فرص، كانت تنقصنا معنا اللمسة الأخرى الشواء الأخر شوية تركيز زيادة، معنا كانت تنقصنا شوية، ولكن الحقيقة معنا الأولاد ما قصروش، عدينا مقابلة محترمة، خلقنا برشا فرص، نحس الفريق قاعد يتحسن بصفة باهية، معنا قاعدين نتطوروا قاعدين نتحسنوا، جونا الحقيقة باهي ممتاز برشا، الهيئة مش مقصرة زيادة كيف كيف، قاعدة توفر في الظروف معنا الملائمة الكل. إن شاء الله إن شاء الله الماتش الجاي بحول الله معنا نصلحوا اللي لازم يتصلحوا بحول الله، نحاولوا معنا ننتصروا في المقابلة الجاية اون ديبلاسمون، والمستوى راهو قريب معنا مستوى الجمعية تقريب، اللي باش يكون مركز خير اللي باش يكون حاضر خير، هما الفوتبول سي سون دي ديتاي معنا فهمت كيف كيف الشباب راهو جاوا دي زوكازيون معنا كانت نجم حتى هما معنا يبكيو، لكن احنا نظار كون احنا كنا افضل في صناعة الفرص كنا افضل بون ما جسمناش. نقطة ان شاء الله المقابلة الجاية نكونوا خير منك ان شاء الله.
2: مهم برشا إذا نحكيه على الجانب التنظيمي للمقابلة. لجنة الحباء ولجنة التنظيم أكيد قاموا بدور كبير برشا خلال هذه المقابلة لإنجاح هذه المقابلة جماهيريا وتنظيميا، إن شاء الله يعني مثل هذه التحضيرات تتواصل أيضا في كل المقابلات اللي باش يكون في الهلال كمستضيف في الملعب البلدي بمساكن. باقي النتائج في المجموعة، جمعية مقرين تتعادل مع نجم الخلادي هدف مقابل هدف، مكارم المهدية فازت على محيط قرقنا 2-1، تطاوين انتصرت على الملعب السوسي هدف مقابل 0، رالوي تتعادل مع جليزة 0-0، كوكب الرياضي بعقارب هزيمة في مواجهة بن عروس 3-0، والبعث الرياضي ببوحجلة يتعادل مع مستقبل سليمان 0-0. بالنسبة للمجموعة الثانية، نادي القرب انتصر على قفصة 3-0، جندوبة سبور فزت على جمعية ريانا 1-0، قلعة الرياضية هزيمة ضد الجي اس كا 1-0، اتحاد الرياضي بقصور السيف انتصر على أولمبيك مدنين هدف مقابل 0، مستقبل القصرين أيضا فاز على أولمبيك الكيف 1-0، الملعب الجيبسي يتعادل مع فريق نادي سبورتينج المكنين 0-0، وهلال الرديف كان فاز على النادي الأمل الرياضي ببو شمة 3-0. نكملوا مع كرة اليد. الهلال الرياضي بمساكن يحقق أول انتصار لي هذا الموسم في الجولة الثالثة وثاني مقابلة لي بطبيعة في البطولة أمام نادي كرة اليد بقصور السيف 28-25 ليحقق النقطة الخامسة في سباق بطولة القسم وطني لكرة اليد. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: دقيقة CSM.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
4: من القلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة، من السبعة للعشرة،
2: من السبعة للعشرة.
0: صلتينا صلتينا صلتينا.

0: صلتينا صلتينا صلتينا. هذه الصباح نخلط معكم للتسعة ودرجين على موجات راديو رما فيم. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم راديو مساكن، شكرا لاختياركم النهار لصباح وباش تعيشوا معنا أجواء الصبحية. متابعتنا متواصلة شوية أخرى، نعملوا طلع على سوق الاثنين مع خليل بداية من التسعة ونص، لكن قبل كل عادة ضيوفنا لليوم وضيفنا لليوم سيد يامن بي الشطي رئيس الفرع الإقليمي للمرصد الوطني لسلامة المرور في صبحيتنا.
1: ضيفنا اليوم
0: موضوعنا لليوم المواضيع اللي تهم كل مستعملي الطريق، خاصة مستعملي الدراجات النارية اللي ولت وأصبحت وسيلة نقل منتشرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة في بلادنا، لكن في المقابل تبقى حوادث الدراجات النارية من الحوادث اللي تكون عواقبها بالغة الخطورة، خصوصا وقت اللي تترافق السرعة ولا عدم احترام قواعد المرور مع غياب وسائل الحماية. للحديث عن واقع هذه الحوادث في تونس، أبرز الأسباب متاعها، نحكي وزاد على السلوكيات والقواعد اللي يمكن نتساهم في الوقاية منها. سعداء باستضافة يامن بي الشطي رئيس الفرع الإقليمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. صباح النور.
2: صباح النور كمال، صباح النور لكل مستمعي إذاعة أرام أفهم.
0: مرحبا بك، نورتنا. نبدأ معك بالنقطة الأولى ونحكيه على تشخيص للواقع، نحكيه على وضع حوادث الدراجات النارية في تونس، شنية أبرز المؤشرات؟
2: الحقيقة كالعادة معناها الدرجات النارية الوضع متاعهم معناها كارثي في في تونس. هي تحتل معناها شاركت في 1864 حادث مرور خلال هذه الفترة، مبتدا من أول 2026 إلى غاية 1/10/2026
0: 1 أكتوبر
2: 2026 1864 حادث. الحوادث هذه خلف معناها أسفرت عن 470 قتيل وعن 2095 جريح. فما انخفاض الحقيقة في عدد الحوادث والدرجة النارية بنسبة 10%، موش انخفاض كبير لكن هو
0: ليه الأرقام مفزعة ولا قلتولي رجعتني
2: عمناول 2061 حادث
0: في نفس الفترة،
2: أثناء 1864 فما انخفاض ب 197 حادث، لكن في القتلى فما ارتفاع، عمناول 397 قتيل، أثناء 470 قتيل، زيادة ب 73 قتيل.
0: يعني 470 تونسي اللي توفوا الله يرحمهم وينعمهم في حوادث دراجات نارية من اللي بدا العام تاع 2026 حتى ل 1 أكتوبر.
2: حتى ل 1 أكتوبر 2026.
0: رقم كبير برشا.
2: نعم، ويمثلوا معناها 42% من مجموع القتلى نتاع حوادث المرور. معناها قريب تقريب النصف نتاع الدرجة النارية. الدرجة النارية تشارك في 52% من حوادث المرور.
0: 52% أكثر من شطر،
2: أكثر من شطر الحوادث فيهم درجة نارية. كيف حتى من الجرحى معناها يمثلوا 39% من مجموع الجرحى اللي هما جرحى حوادث المرور. زاد فما ظاهرة أخرى اللي هي ظهرت معناها تو عندها تقريب 4 سنوات ولا 5 سنوات، اللي هي حوادث القصر.
0: القصر
2: اللي عمارهم أقل من 16 عام. تفضل.
0: اللي عمره ما قل من نحكيه لهنا احنا للأسف نشوفه برشة أطفال، برشة صغيرات أقل من 16 عام تلقاه يسوق في سكوتير ولا يسوق في دراجة نارية تنجم تكون متوسط الحجم
2: كبير صحيح أقوى منه أنا ما نجمش حتى يتحكم فيها.
0: ايه شنو تقول المؤشرات لهنا؟
2: الحقيقة سجلنا 54 حادث شاركوا فيهم أطفال.

0: سلامة، معناها التونسي ماهوش قاعد يخمم في السلامة نتاعو.
1: ونحكيو زادة صحيح على وسيلة النقل اللي هي الدرجة النارية، صحيح توفر سهولة وسرعة في التنقل، لكن في الوقت نفسه تخلي مستعملها أكثر عرضة لمخاطر الطريق. هذاك علاش احنا كي نشوفوا الأرقام هذه نشوفوا الحوادث، صحيح نقصت لكن حوادث القاتلة زادت.
0: زادت الخطورة زادت. معناها احنا رغم فما شوية تحكم معناها وفي المتريز نتاع حوادث المرور، إلا أنه الخطورة نتاعهم زادت، بما أنه فما برشا إفراط في السرعة، فما برشا عدم
1: تهور،
0: عدم ارتداء الخوذة، كيف كيف زاد حتى حوادث الأطفال معناها زادت. معناها فما استهتار أكثر من اللازم، معناها تجي تعطي مثلا دراجة نارية متوسطة أكثر من 50 سنتيمتر كوب اللي هي تنجم تخلط السرعة نتاعها حتى 90 و100 و110 كيلومتر، تعطيها لطفل عمره أقل من 16 عام مش يعمل به.
1: هو واش نحكي وإحنا على الشروط نتاع سياق الدراجة النارية، يظهر لي أقل من 16 ممنوع.
0: بالطبع
1: ممنوع، 16 ممنوع اش نحكيوا عليه. لكن قبل انت ذكرت بعض الاسباب، شنو هي ابرز الاسباب والعوامل اللي تقف وراء ارتفاع خلينا نقولوا الحوادث القاتله، رغم تراجع 10% نسبه صحيح صغيره، لكن ان شاء الله تكبر النسبه هذه، لكن فما ارقام مهوله الحقيقه نتاع الحوادث هذه.
0: الحقيقه من اهم الاسباب هو انه عدد كبير وبنسبتهم 64% من سواق الدراجات الناريه ما همش متحصلين على رخص السياقه، ما عندهم حتى درايه بقانون الجوالين،
1: ما يعرفش قانون التروحات.
0: حتى احنا عملنا رانا دراسه واسالناهم معناها ما يعرفش ما يعرفش بريوريتي ادروات، ما يعرفش يقرا العلامات المروريه، يسوق وكهو معناها. فم تفضل.
1: هو لنا يمن وهذه اللي اكدوره وبرشا من الناس اللي تسوق في الكراب، يقول لك يا خويا ما تعرف عليه منين يطلع لك.
0: صحيح،
1: متقاك تمشي فيها من الله في الطريق، شدد التراجكتوار نتاعك، انت تسوق في كرهبتك ملتزم يعني بقواعد السلامه المروريه، لكن للاسف الخطر يبدا محدق بيك من كل شيء،
0: يخرج لك يمشي في السونس انتردي ما يهموش، يعمل مجاوزة على اليمين ولا على اليسار، كيف كيف يعمل مجاوزة في وسط المفترقة اللي هي من أخطر مجاوزات اللي نعتبرها فخ قاتل بالنسبة لسائق الدراجة النارية، كيف يجاوز، كيف يعمل مجاوزة في وسط الرومبون على خاطر ما على خاطر السائق عنده اللي نسميوهم ليزونغل مور، اللي هو ما ينجمش يشوفه بالروتروفيزور وينجم يرجع ليه يحصره ما بينه وما بين المادة ذيك نتاع الرومبون جيراتوار، يولي يصير الحادث، وإلا مثلا يرجع على اليمين باش يخرج على طريق فرعية كيف كيف يصير حادث. وهذه من أخطر المناورات اللي يعملوا فيهم الدراجات النارية، وقاعدين معناها نسجلوا في عدد كبير من حوادثهم داخل
1: المفترقات. حسب ما قلت لي أنه حسب تقييمكم يعني والاستبيانات اللي عملتهم، فإنه ما عندوش برمي، ما يعرفش قواعد
0: جوالين، ما عندوش برمي ما يعرفش قانون الجوالين، يسوق كما يحب وكهو، معناها كاين يمشي على سقيف يطلع التروتوار يمشي معادي. 87% من سواق الدراجات النارية ما يلبسوش الخوذة، وهذا يفسر
1: 87
0: وهذا يفسر نسبة الخطورة نتاع الدرجة النارية. نسبة الخطورة نتاع حوادث الدرجة النارية هي 25%، 25 قتيل لكل 100 حادث. اش معناها؟ معناها ربع الحوادث قاتلة تقتل سائق الدراجة النارية في بلاد. كذلك 55% ما يحترموش تحديد السرعة. مثلا السنة في 2026 سجلنا 166 قتيل بسبب الإفراط في السرعة. معناها سواق درجة نارية. كذلك 65% من سواق درجة نارية يستعملوا الهاتف الجوال أثناء السياق. سجلنا 86 قتيل بسبب السهو وعدم الانتباه. ديما السهو وعدم الانتباه مرتبط خاصة باستعمال الهاتف الجوال أثناء السياق. هذه معناها من أهم الأسباب اللي قاعدة تساهم في في في وجود الحوادث هذه.
1: الحديث هذه والأسباب هذه يخلينا ننتقل للجانب العملي، شنية أهم شروط سياقة الدراجة النارية في تونس؟
0: أهم شروط، أول شرط يلزم العمر، من العمر ما أقلش من 16 عام بالنسبة لسواق الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة للدراجات النارية
1: 50 و 125
0: الأقل من 50
1: أقل
0: ولا أقل من 125 من 50 حتى 124 نقول 124
1: ما أقلش
0: هذول من أقلش من 16 عام باش ينجم يسوق. بالنسبة للدراجات النارية الكبيرة ما أقلش من 18 عام كيف كيف السيارة.
1: الموتوات الكبار ما قلش من 18 عام
0: بطبيعة كيف السيارة. زاد الحصول على رخصة سياقة صنف AA أو صنف آخر. إيش معناه؟ معناه إذا كان عمره ما بين 16 و 18 ما عنده حتى شوية يزمو يخو صنف AA باش ينجم يسوق، يلزم يتعرف على قانون الجوالين، ويلزم يكون حصل على رخصه سياقه. اذا كان اكثر من 18 عام ينجم يكون يا اما رخصه سياقه صنف AA والا صنف A بالنسبه للدرجه الناريه الكبيره، والا حتى عنده صنف B نتاع السياره هذيك ينجم يسوق بها الدرجه الناريه. المهم يكون عنده اطلاع على الكود لاروت على قانون الجوالين،
1: وهو ينجم في نهار واحد يمشي ويتقدم يعني بالطلب نتاع الرخصة هذه ويأخذها
0: عن طريق أوتو إيكول بطبيعة مدرسة تعليم سياقة يعمل سواقة.

0: يتعلم فيهم الكود خاطر هي
1: يقرا الكود
0: تدريب بطبيعة
1: يقرا الكود والامتحان في نهار
0: وبعد يقيد له في يخرج رونديفو في الـ في الـ الوكالة الفنية للنقل البري ويمشي في رونديفو بتاعه يعدي وإذا كان نجح في الكود ياخذ البريمي بتاعه ويروح
1: وبربي لهنا دعوة للأولياء راهو صغيرك أقل من 16 عام ما تعطيش سكوتير ما تعطيش موبيلتك ما تعطيش دراجة نارية راهو ينجم يكون اختر عليه بي وحاجة أخرى إذا كان أنت عندك ابنك أكثر من 16 عام ولا 16 عام فما بين 16 و18 نقوله يقرأ في الليسي مش تخول وسيلة نقل يتحرك بي يمشي يقرأ عليها ما فيها بيس قبل ما تخوله الدراجة يمشي يعدي البيرمي بتاعه صنف AA
0: صحيح يتعلم كيفاش معناه كيفاش يعمل مجاوزة صحيحة كيفاش يحترم الأولوية كيفاش يحترم علامة قف هذا الكل راهو هذول راهم لازمين معناها دي زابي سي يسمو لي زابي سي نتاع الطريق كيفاش يمشي وهو ما كأنه واحد مديت له كتاب وهو ما تعلم حتى كلمة ما يعرفش يقرأ تقول له اقرأ هذا هو اللي صاير في معناها كذلك يلزم يخلص الدراجة النارية يلزم تخلص الفينيات
1: الفينيات
0: الأقل من 50 سنتيمتر كوب هي دراجة نارية صغيرة قيمة الفينيات متاحة والمعلومة الجوان 35 دينار بالنسبة للدراجات النارية المتوسطة ما بين 50 و 125 65 دينار وفما نوعية أخرى اللي هي تكون هي متوسطة 50 و 25 اللي هي كيما نقوله مثلا كل بوتلاثة كل عندها
1: ثلاثة عجل
0: توصل 120 دينار الفينيات متاح وبالنسبة للدراجات النارية الكبيرة توصل 250 دينار الفينيات معنى هذولا من الوثائق اللي لازمين
1: أوبليغاتوار باش يكونوا عندك هي الفينيات
0: باش نجم سوق دراجة نارية كذلك البطاقة الرمادية بالنسبة للدراجات النارية المتوسطة والكبيرة بالنسبة للصغيرة يكفي أنك عندك العقد متاع الشراء وإلا عندك الفاتورة اللي خذيتها من عند البائع وبالطبيعة التأمين أهم حاجة أخيرا التأمين راهو
1: اللي فيه برشة نقاط الحقيقة قاعدة تطرح
0: مش نعطيك إني تفصيل صغير وينجموا حتى يفهموني السادة المستمعين تأمين العربة وحدها يعني العربة اللي هي الموبيلات بين 168 دينار ونجم يوصل حتى 200 دينار لكن التأمين هذا كيف يكفيش يلزم زادة تأمن السائق
1: هو فما تأمين للدراجة النارية
0: صحيح
1: وتأمين للسائق
0: 60 دينار زيدها 60 دينار باش يولي سائق وتزيد المرافق اذا كان الدراجة النارية تنجم لازم مرافق وتزيد 60 دينار اخرى للمرافق معناها تطلع الحسبة فحكاية 350 دينار
1: هذا اللي يفسر يعني خاطر برشا يمكن مانيش فاهمين علاش الاسوام غالية يعني نتاع التأمين نتاع الدراجة النارية وهي فيها تقسيم مش كمسألة الدراجة فقط
0: صحيح انت هو الانسان معناها سائق من مصلحته باش يأمن زاد روحه
1: صحيح نورمال
0: على خاطر انت مش تامن العربه هذيك حديد نجم اما انت كيف تصير لك حاجه الله لا يقدر ولا المرافق نتاعك المرافق نتاعك في بالك انه هو لو كان تصير له حاجه مثلا ماهوش مامن ينجم يشكي بيك عنده الحق قانونيا باش يشكي بيك على خاطر انت اللي تسمى ضريته ركبته معك مرافق من غير ما فما تامين هك علاش انت ماذا بيك كي تبدا عندك دراجه ناريه ومعك مرافق تعرف روحك مش تزمعك صاحبك مش تزمعك مرتك تكون عندك معناها التامين للدراجه تامين للسائق وتامين للمرافق وفما زاد دي زوبسيون اخرين معناها الا هي تامين دراجه مثلا ضد السرقه ضد الحريق ضد الحرائق ضد وهذا كي هو اللي نجم يرفع من القيمه نجم توصل حتى ل 450 دينار ممكن حتى 500 دينار
1: سيديبون يعني انت والعقد نتاعك شنو في دي زوبسيون
0: صحيح
1: هذا هو باهي دونك قلنا البيرمي قلنا الفينيات قلنا الاسيرونس
0: الاسيرونس والعمر اللي هو ما قلش 16 عام
1: ما قلش 16 عام
0: بالنسبه للتامين راهو اذا كان تسوق من غير تامين راهك تعرض روحك الى خطيه ماليه من 100 دينار حتى 1000 دينار والسجن من 16 يوم الى 3 اشهر او احداهما ويضاعف مقدار الخطيه في صوره العوده معناها انت
1: تسوق من غير السيرونس
0: صحيح بالنسبه للكهرباء ولا الدراجة النارية كيف تشدك دوريه ما كاش عندك تنجم تطبق عليك القانون هذا واذا كان تعاود تشدك مره اخرى وانت مازلت ما عملتش التامين نتاعك تعطيك الدوبل ضعف في صورة العود كذلك إذا كان الله يقدر عملت حادث وجرحت إنسان عن خطأ بالحادث مع حادث مرور راهو السجن لمدة 3 سنوات العقوبة متاحة وخطية قيمتها 3000 دينار مع سحب رخصة السياق
1: توصل للسجن يعني
0: أي يعني أما هذه يدخل فيها زادة حتى الاجتهاد متاع القضاء يعني ماذا إني نعطيك البلافون اللي يقوله القانون الجوالين
1: شنو هي الخطية
0: صحيح اللي هي وإذا كان فما قتل على مستوى على وجه الخطأ معناه في حادث المرور السجن لمدة 5 سنوات وخطية قيمتها 5000 دينار مع سحب رخصة السياق هذه معناها العقوبة إذا كانك ماكش مأمن
1: يعني نشوفوا احنا ما نستهتروش بها النقطة ذيرة وتنجم تكون فيها عقوبات صارمة, وهذه اكيد حفاظا على الارواح وحفاظا على بالطبيعة البشر.
0: وليك فما زاد نقطة اخرى مش نقولها ان انت تنجم تكون مأمن وعندك اوراق كل وعمرك معناها قانوني ومريقل, لكن ينجم ساعات ما يشملكش الضمان. وقتاش ما يشملكش الضمان؟ اذا كان مثلا قاعدة سوق ما عندكش رخصة, والا يعني والا تسوق وعطيت الموبيلات هذيك عطيتها لولدك اللي هو عمره اقل من 16 عام وسير الحظ ما يرجعولكش, والا نقل اشخاص على متن الدرج الناري المؤمن عليه دون احترام شروط السلامه بالنسبه للاضرار اللي تلحقه, مثلا تهزه من غير ما يلبس خوذة, والا تركبه في يبدا الدرج الناري فيها كرسي صغير وانت تركبه على البورت باجاج
1: مثلا
0: ممنوع ذكي, والا يركب على البورت باجاج والا يركب على على كرسي مثلا تهزوز, ولكن ما في ماشي البوزي بي اللي يحط عليه ساقيه, وهذول الكل ينجموا يحرموك من التامين.
1: من التامين شفت
0: متعويض.
1: شوف هي حاجات بسيطه ولكن يمكن اغلب السواق يشالوها ما يعطيهاش أهمية, ولكن شوفوا احنا قديش الأهمية متاعها باش تحمي روحك وباش تكون عندك يعني وثائق, الوثائق متاع التأمين متاعك كاملة. بهذه بالنسبة للتأمين, زادة من الشروط الأخرى أيضا الكاسك.
0: بالطبيعة الكاسك اللي هي أهم حاجة, يعني يعني نشوفها احنا كمرصد وطني سيد المون نشوفها أن أهم حاجة لسائق الدراجة النارية هي الخوذة, بما أنه معناها خطورة الحادث متاع الدراجة النارية هو 20 مرة معناها أخطر من حوادث العربات الأخرى. والوسيلة الوحيدة للحماية متاعو هي الخوذة.
1: الخوذة
0: الخوذة هي نعتبرها أني هي البدن متاع السيارة بالنسبة له هو كسائق الدراجة النارية, خاصة كي نعرفوا أن 60% من الإصابات تكون على مستوى الرأس بتاع حوادث الدراجة النارية. هكا علاش هي مهمة. والخوذة معناها مش الخوذة الليجية, يلزمني
1: فهم مواصفات
0: بطبيعة, يلزمها تكون مطابقة لمواصفات التونسية اللي هي NT3120 وإلا المواصفات الأوروبية وإلا مواصفات عالمية. ما تمشيش تاخذ مثلا درجة مثلا سمحني خوذة مثلا على خاطرها رخيصة مثلا 50 دينار ولا 60 دينار تاخذ خوذة كما جات, لا. كذلك زاد الخوذة لازم تكون معناها ماهيش مستعملة, خاطر الخوذة الأكسيدونتية نجم تكون فيها معناها
1: كسرة,
0: تكون فيها كسر ما يبدا ماهوش ظاهر, اللي هي ما تولي ما تحميكش وقت وقت اللي يصير الحادث.
1: الفاعلية متاحة تولي معناتها
0: تولي محدودة.
1: اي محدودة.
0: وكذلك تجلب مثلا كلما كانت الخوضة زادت تغطي كامل الوجه, فما خطر انواع متاع الخوذة. فما الخوذة كيما اللي يستعملوها السواق متاع البسيك اللي تسمى الخوذة الاستوائية
1: تروبيكا الرأس فقط,
0: وفما الخوذة النصف خوذة اللي هي تغطي تقافق لوذين, وفما زاد الخوذة ما في تخلي الوجه عريان هي موجودة برشا, وفما الخوذة الكاملة. على كل على قد ما تكون الخوذة معناها تغطي الوجه أكثر ما تغطي الوجه, على قد ما تكون الحماية متاعها أكثر, معناها هي نصيحة أن نأخذ الخوذة الكاملة.
1: يعني مستعمل دراجة نارية يلزم خوذة كاملة
0: ماذا بيه
1: تغطي الوجه,
0: لكن هو قانونيا ما دام لابس خوذة امريكي
1: واضح
0: يكلموا حد مش
1: ما نحكيوا للامان,
0: اما هو لحمايته ماذا بيه ياخذ الخوذة الكاملة باش يحمي باش يحمي روحه.
1: به هذا بخصوص الشروط يعني نتاع السياق الدراجة النارية وبعض قواعد السلامة والسلوكيات الوقائية اللي يجب على السائق الالتزام بها. مش نزيد نفصلوا اكثر احنا في النقطة هذه معك سيد هيمن, وفي نفس الوقت زادة باش نختموا زادة مع رسالة للشباب اللي يسمعوا فينا, الاولياء زاد اللي يسمعوا فينا, من اجل تبني سلوك قياده اكثر امامه.
0: كان معناها تسمع كم من الوقت نجم نعطي شويه مخالفات
1: دقيقتين
0: فما عندك سياقه دون رخصه راهي ما هي خطيه ماليه ما بين 200 دينار و500 دينار والسجن لمده اقصاها 6 اشهر او احداهما. معناها تسوق من دون رخصه راك انت مخالف القانون وتعرض روحك للعقاب. عدم استعمال الخوذه راهي خطيتها 40 دينار. عدم احترام مسافة الأمان 20 دينار. السير ليلا أو نهارا تسوق دون استعمال الأضواء هذيك هي مخالفة, ويلزم الأضواء تخدم ليلا ونهارا بالنسبة لسواق الدراجة النارية, وهي الوسيلة الوحيدة اللي تمكن السواق الآخرين باش ينجموا يشوفوك جيدا, خاطر فما برشا حوادث تصير أن السائق بتاع السيارة ما يشوفش الدراجة النارية خاصة في المفترقات, خاطر هو يتعدى هيك جري وينجم تصير له حادث. هذيك خطيتها 10 دنانير. نقل أشياء أو على دراجة نارية بطريقة تعرقل السياق, بدا السلوم كما نراو فهم برشا خدامة يبدأ هذيك هي 20 دينار. المجاوزة الممنوعة خطية ما بين 220 دينار و 200 دينار والسجن لمدة أقصاها شهر أو إحداهما محضر معناه. يوم العنق الأشخاص على درجة نارية صغيرة إذا كان عمر السائق أقل من 18 سنة واختيتها 20 دينار. خطر العمر 18 سنة هو ما هوش مسؤول على روحه. كيفاش مش يكون مسؤول على مرافق؟ ما عندوش الحق باش الاقل من 18 عام ما عندوش الحق باش يهز معاه مرافق على الدرجه الناريه نتاعو. ويجب المرافق العبور نتاعو ما يقلش على 6 سنوات. اذا كان انسان يهز معاه مرافق اقل من 6 سنوات خطيتها 10 دنانير. هذيك هي مخالفه.
1: اقل من 6 سنين انا نشوفه يبدا محمله في حضن
0: ممنوع
1: ويسوق ممنوع.
0: ممنوع الدرجه الناريه تهز زوز أكثر على أقصى حد. السائق يزم يكون عمره إذا كان في معه مرافق السائق يزم يعونه ما أقلش من 18 سنة والمرافق يزم يكون عقله عمره ما أقلش من 6 سنوات باش نجم يكون فما سائق ومترجل ومرافق سامحني.
1: ردوا بالنا ردوا بالنا اكثر ما يمكن نعرفه اللي يمكن يقول لك اخويا يعني هذيك الوسيله اللي متوفرت لي ولكن مش على حساب حياتك وحياه الناس اللي عزيز عليك. نحاولوا ردوا بالنا اكثر ما يمكن نلتزموا بقواعد السلامه. نكملوا معك حديثنا بالحديث على ضروره تبني سلوك قياده اكثر امان وقواعد السلامه يعني في رساله باش نختموا بها.
0: الحقيقة رسالتي إلى سواق الدراجة النارية هو ارتداء الخوذة أهم حاجة. يلزم الخوذة. ما تنجمش تسوق الدراجة النارية متاعك من غير ما تلبس خوذة. راهي وسيلتك الوحيدة للحماية. كذلك الأضواء ما نلعبوش بهم. يلزمهم يشعلوا ليل ونهار على خاطرهم هما الوسيلة اللي تخلي السواق يتفطنوا لك بما أنه الحجم بتاع الدراجة النارية صغير
1: صحيح.
0: ويصعب معناها أن التفطن لها خاصة في المفترقات. كذلك الامتناع على المجاوزة على اليمين. راهي المجاوزة على اليمين راهي مخالفة أولا وراهي فخ قاتل راهو خاصة عند المفترقات وعند التقاطعات الطرق منعطفات معناها نجم السيارة معناها ترجع عليك على غفلة ونجم يصير حادث
1: صحيح.
0: الامتناع على المجاوزة داخل المفترقات الدوراني على اليمين ولا على اليسار. الامتناع تام. رد بالك معناها خلي السيارة تعدى وبعد تعدى انت ما تعملش مجاوزة في وسط المفترق الدوراني. راهي مخالفة وكذلك راهي خطر كبير عليك. كذلك معناها ما نحاولوا باش ما نزكسكوش في وسط ما بين السيارات. ما نعملوش اكل حركات
1: بهلوانية
0: بهلوانية في وسط الكياس واحنا قاعدين نشوف فيهم معناها يعملوا في حركات بهلوانية خطيرة من غير ما لابسين خوذة من غير ما لابسين سبدوا بشلاكة يبدا لابس شورت يبدا لابس تريكو خلع ويعمل في معناها كان يطيح في الكياس
1: ولا قدام المؤسسات التربوية زادة.
0: كذلك أحد المؤسسات التربوية فما عنا أطفال فما عنا ديليسيا ألا هما معناها يخرجوا من المدرسة مثلا يجريوا ولا حاجة. ردوا بين نخفضوا من السرعة متاعنا. السرعة المسموح بها بالنسبة لسواق الدراجات النارية الصغيرة 40 كيلومتر في الساعة داخل وخارج مطلع مران ما يزمش فوتها. إذا كان فوتها تولي مخالفة. وبالنسبة لدرجات النارية المتوسطة داخل مطلع مران 50 كيلومتر في الساعة ما يزمش فوتها وخارج مطلع مران 70 كيلومتر في الساعة ما يلزموش يفوتها.
1: واضح التأكيد انه السلامة اهم من الوصول بسرعة. وحاجة اخرى زادة الثقافة متاع القيادة ولا الاستعراض وهالمنافسة هذه يلزمها تتنحى وتتغير يعني عند شبابنا وتكون عنا سلوك متاع قيادة امنة للمحافظة على رواحنا والحفاظ زادة على الغير في الطريق ونشوفه في الفواجع في طرقاتنا وقديش من عائلة تمست يعني جراء حادث طريق يعني ساعات متاع خطأ متاع تسرع ولا تهور. على كل حال مشكور شكر جزيل أيام بي الشاطي رئيس الفرع الإقليمي المرصد الوطني لسلامة المرور على هذه الإضاءات والنصائح المهمة. شكرا
0: يعيش.
1: شكرا الله بارك الله فيك. خليكم معنا مستمعين الكرام هذا شعنا مع ضيفنا لليوم.
2: ضيفنا اليوم
1: خليكم معنا دائما في المتابعة والاستماع 9:33 دقيقة بالضبط. بعد شوية راجعين له
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش ماساج بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينه.
3: كبليسيتي. يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ملا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ملا فيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم توا 9:39 دقيقة. سرب وقمرة وسليتي صباح الورد ليزا انترنت الكل تقول صباح الورد وتحية لكل مربي خاصة تسلم على المربية الفاضلة منى وسليتي تحية ليها وتحية لكل المربين الأفاضل. تحياتنا كمال العابد يقول صباح الخير ورضيت الوالدين بداية أسبوع مريحة مرحبا إن شاء الله نهارك أسعد ليمات. نقول زيدا ألف مبروك مدام منى بن حليمة العيني تقول صباح النور والسرور نهارك زين. تاني شيماء منى بن عليا هكا تقول بنت اختها اول مولود تقول لها الف مبروك نقول لكم ان شاء الله مبروك عليكم ان شاء الله من الذريه الصالحه وان شاء الله يتربى في عزكم معها.
2: مبروك مبروك يا حياه قلبي.
1: اذن بعض من الاهديات نتاعكم تنجموا انتم تدخلوا للباج فيسبوك راديو رما فيهم بيبليكاسيون نهار الاصبح وتخليونا هديتكم غادي نقراوهم بعد شويه بعد ريجين من توا في فقره من القلب للقلب. يلا نمشيو لقيت هذا للبوان مارشي.
0: Le point marché.
1: معنا خليل بالهاتف صباح النور وإن شاء الله نهارك زين يا خليل.
3: صباح الخير خويا كمال. صباح الخير على كل مستمعين لرما فهم. نهاركم سعيد ووردة وياسمين وبداية جمعة طيبة
1: إن شاء الله. نهارك سعيد مبارك يا خليل. لبس
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. يا سيدي اليوم احنا موجودين في سوق الاثنين نعرفوا لبداية أسبوع شنية الحركية في السوق وشنية الصورة من وسط البلاد يا خليل.
3: باي بالنسبة لوسط البلاد حركية كبيرة ما شاء الله كما العادة خطر كم نهار اثنين كما تعرف يجيوا الناس للسوق. بالنسبة للسوق في وسط السوق الداخل فما برشاد الصعبة ما هيش ناصبة ما نعرفش عليك
1: شنو تقول انت. عدد التجار نقص مشكل عادة.
3: نقص مشكل عادة.
1: ايوة
3: مشكل عادة.
1: تو البارح البارح السوق ما شاء الله يا خليل ما انت
3: أنا أقول لك شو بقول بارح
1: تقول أنت تقول أنت ولات فما برشا خدمة بالأحد هذاك علاش يمكن البعض منهم يخير هكا يكمل نهار الأحد ولا تفالوا طرف السلع نهار الأحد ويروح على روحه كيك.
3: وهو بالحق القاضي نهار الأحد تولي أحلى وخير.
1: سي نورمال خاطر برشا يوم راحة ويوم عطلة برشا ناس تستغل أني تقضي بنهار الأحد ما زاد فما برشا ناس اللي تقضي بنهار الاثنين وتجي من كل بلاصة. باهي قل لي كل شيء متوفر اليوم اللي يحب يقضي.
3: كل شيء موجود ما شاء الله خير ربي كل موجودة وبالنسبة كذلك زاد حتى المحوط ما شاء الله. أما ما فماش وراطة اليوم وخروج
1: البارح التريليا الجويدة بخمسة دينارات خليل والبوغا زاد كيف كيف تقريبا بخمسة دينارات.
3: اليوم باربع ليف.
1: اليوم باربع ليف التريليا الجويدة.
3: هاي نعم
1: الجويدة مبنينة يا خليل. باهي
3: نعرف سبحة ريت أريد
1: هاي
3: أما زاد حتى الكروفات ما شاء الله كروفات كبيرة رخيصة اليوم بعشر ليف.
1: بعشر ليف الكروفات في المارشي اللوتاني.
3: هاي نعم هاي نعم كبيرة أكلت كروفات 30 و40 اليوم بعشر ليف بك
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بعشرة واثناشنا الف اليوم لكروفيت
3: بعد لكروفيت شيء اليوم كمان
1: الله خليل على الأقل نقاو حاجة النجم ونشريوها يا خليل.
3: نجم
1: يا سيدي أعطينا القائمة شنو عندك بالضبط اليوم في الخضرة والغلة نبدأ من السوق ومن بعد نمشي للمرشي.
3: نبدأ بالسوق. بالنسبة للخضرة اليوم عندنا البطاطا 2400-2500 وعنا بطاطا حلوة بستة دينارات.
1: بطاطتنا البطاطا متاعنا بقديش بالفين
3: 2400 و2500
1: واضح. بيه
3: بيه الطماطم الطماطم رخص ما شاء الله موجودة
1: بقديش
3: أغلى واحدة 2500 وكذلك فما بالفين و1200 وفما كذلك الدينار.
1: نحكيه الجودة البيه قديش
3: الجودة الباهية 2500
1: 2500 فما ب 17 قلت لي ولا ب 15 كيكة 1500 زيد
3: اسمع فما الجودة الباهية 2500 وب 2000 و1200 وبدينار.
1: ايوه
3: باهي فهمت شتو
1: تو فهمتك خليل. اي كمل اي
3: القرع القرع قرع بالبرج هذاك بدينار وب 1500 قرع بوشوكة ب 4000 و3500 البصل 1500 وفما بصل أقلب العرش 2500 و3500 الفلفل الشعباني ب 1500 و1800 الفلفل البقلوتي فما ب 2000 و2500 وفما ب 3000 السفناري 2500 الجن ب 3500 ب 4000 اللوبيا الخضراء 20 دينار.
1: أيوه.
3: لوبيا خضراء تو شبشيو خضر الوردين.
1: به شنو عنا في السوق؟
3: عنا سيدي سلب المعدنوس ب700 وب800، عنا اللفت ب1500 وكذلك بلفين. وقام ب2500 اللفت.
1: ايه.
3: النعناع ب800 والكلافس ب800. البيتراب ب4 دينارات. الليتيو ولا الخس 2500. تو باش نمشيو للغلال.
1: ايه. اش عندنا في السوق؟
3: بالنسبة للغلال عندنا الخوخ 8000 7500، الدلاع بدينار، البطيخ ب2000 وب1500، الرمان 1700 وب2000، التفاح ب3000 2500 وب6000 وب5000، التفاح كل قشين السمع هو ب6 دينارات.
1: اي فما اللي اجود منه شويه خليل، التفاح به يعني نتاع 2000 و2500 اللي شفته البارح يعني به.
3: اي موجود هو
1: به يبدا خد بخد يا خليل.
3: اي صحيح موجود. العنب 9000 8500.
1: سيل عنب ما عادش تقول عنب بكاو، سيل عنب. مش عقب، هو اصلا من اللي بدي كيك.
3: صحيح.
1: خليل اسمع، من اللي بدي ب8000 وب9000 قعد كيك حتى ليل عقب هكا، ما فماش العنب الحقيقه سنين محرومين منه العنب. خليل
3: والله تعلمنا منه شويه.
1: كمل خذينا شويه. كمل
3: الدقله ب10 دينارات وب12000. الدقله راهي جديده.
1: اي باه يا
3: باه. انزاص 8500 9000. انزاص رخص برشا وبعد الساعه وتطلع
1: رخص برشا. قديش؟
3: انا ريتو ب 4000، ريتو ب 3000، ريتو ب 7000.
1: تو قش رجع
3: ولا تو 8500 و9 دينارات.
1: هذا انجاص، انجاص نتاعنا
3: نتاعنا هنا.
1: اي باه كامل. اي
3: باهي الفخوص 1500 دينار وبالفين.
1: باهي وجودة باهية برشا زاد.
3: سمع. القرص 3000 3500 4 دينارات. البصر بالفين و500. تو باش نمشيو للمرشي اللوطن.
1: باهي كمل العظم عاد، كمل العظم من السوق عاد يا خالي.
3: باهي راهي بارك عندي بحق. العظم الزويد 7 دينارات، العظم نصفر 9 دينارات، وقلنا لفص احمر 9500.
1: واضح واضح.
3: وعندنا الزرازي ب4 دينارات. وعندنا سيدي كذلك نزيدك، عندنا شو اسمه هو الببوش ب4 دينارات.
1: ب4000 الببوش.
3: أنا كنت تعب الكروانة ببوش أنا.
1: والله خليل بيه بيه تنجح يا خليل.
3: جو
1: تنجح تنجح بيه. هاي نمشي للمرشي اللوطاني، شنو عنا اليوم؟ قد سوم الدجاج اليوم في المرشي؟
3: باش اليوم الدجاج ب7980 فرنك الكيلو.
1: 7980 فرنك الكيلو، أقل من 8000.
3: أقل
1: هو لمحل 8. هاي كمل. إيه
3: بالنسبة للفخار الدجاج العادي 9980. وسكالوب الدجاج العادي 16500.
1: واضح.
3: عندنا الكتف الدان 9500، عندنا سكالوب الدان 18500، وعندنا الفخار الدجاج العادي 13500.
1: واضح.
3: تو باش نمشيو للحوم الحمراء.
1: اش عندنا؟
3: بالنسبه للحوم الحمراء ما فما حد شيء تبدل فيه. هذا هو
1: هذيك الاسعار نتاعهم نتاع كل يوم. قداش العلوش؟
3: العلوش ب 60، البقري 48.50، كروما وكتلات 45، بقري مخلط 35، حم الجمل 45، هبره 50، الماس 45، الدوره ب 30 وكامله ب 70 وب 80. الكرش 8 دينارات أبرة، من الكرش 8 دينارات، والحرشة ب 14 دينار، والأرض ب 25، قطة العلوش 65، قطة البقري 50، رأس العلوش 25، شوش 30، المركز 35 دينار وفما كذلك ب 55.
1: واضح.
3: أنا منه هو كل يوم هيك الأسعار بتاعو حفظ.
1: حفظناهم خليل. أي. أي. به نمشيو لولد البحر، شنو عندنا في المرشي
3: المطار؟ عندنا ولد البحر. كما قلنا ما عندناش وراطة وما عندناش قاروص، عندنا شوية مرجان ب 3000 وب 4000، وعندنا سكومبري ب 10000 وب 11800، عندنا سردينة 5000 5800 6800 سردينة سمك راهو سكوب يبان.
1: به؟
3: عفوا.
1: اي.
3: به التريلي ب 3000 ب 4000 ب 5000 هذا بالنسبة للتريلي. أو تلقسام الكعبة ب 10 دينارات. البوكا ب 5000 وب 3000 وب 6 دينارات.
1: واضح.
3: جيش البحر ب 9000 وب 13000 ب 800 قرنين 28 دينار و 800.
1: يلا خليل.
3: به. السيسمو هذاك
1: شسمو خليل
3: 3 دينارات
1: سبارس 3000
3: شوروس 3800 الميكروبات ب 12000 10000 ب 13000 الميكروبات رأي غليبة
1: ب 10 و 13
3: لمبوكا 17800 الحصيرة 16800 شاورو ب 3 دينارات والغرام 22 دينار و 800 وكمان هذا ايش عنا اليوم في سوق الدين ومرشي اللوطن.
1: به به هذا اللي فما اليوم، ربي يجيب القسم ان شاء الله للجميع وربي يفتح علينا الناس الكل. هذا بالنسبة للمرشي وبالنسبة للسوق. والدبارة يا خليل شنية؟
3: والدبارة والله اليوم مش طيب ومعناها طيب بس دقيق وتشيش بالرأس.
1: دقيق وتشيش بالرأس. بقدش الرأس قلت لي خليل؟
3: الرأس ب 25
1: ومشاشت ب 30 دينار. كسكسي دقيق وتشيش بالراس. به خليل.
3: نعم.
1: ينجم. ينجم. مش نقول لك نعمل شوية تشيش بال بال بالكروفيت وكعيبة بريك. يا خليل.
3: أنا شربة. شربة تشيش.
1: إيه شربة فريك هذيك شربة تشيش. بالكروفيت.
3: تنجح.
1: بالكروفيت.
3: مادام الكروفيت رخيصة. مش حتى نخبه حتى
1: رقايب ايه ايه ايه وبالكروفيت يا خليل تبدأ شربة تشيش معها كعيبة بري كلهم سلي يعني بالناس كل تمشي فرحان
3: صحيح
1: هكا هو يلا اخوي البيه اول مرة ميعرضنيش خليل
3: لا لا لا تبدأ حاجة بدأ بها تشيش رأو منفع الله صلي يعني
1: شربة تشيش بالكروفيت
3: مدى ما بيش فرماش كده تقول
1: انتي لا لا شربة تشيش بالكروفيت وكيف بريك يلا يا سي خليل شكرا جزيلا في الامان هذا شعنا في البوا مارشي لليوم
0: البوا مارشي البوا مارشي
1: يلا خليكم معنا دائما في الاستماع ما تبدوش لبعيد فاصل ثم راجعين مواصلين معكم المشوارة
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27-198-888 جريت لإسعاد كل بيت بلسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام
0: أرم أفام في سكن في سوسة تونسنا
5: تونسنا. النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من السبعة للعشرة.
1: نادي حبوبة بعد شوية يغني هروح من السوق عمار. نادي والخليل الغنية هذه كان معنا مباشرة من السوق مع زيد غرسة في الغنية حلوة برشا. خليكم معنا هذه فونغو من غنيتنا بعد شوية.
6: جبلها غبح النوق عمار
1: يا رب. خليكم معنا أحلى الأجواء التونسية ديما تلقاو معنا. تحية كبيرة إذن لكل جاليتنا اللي تابع فينا في الخارج. أو زهير الزقر يقول صباح الفل، والياسمين خويا كمال يسلم على كل المستمعين وكل من يعرفوا في البلاد. يقول طقس جميل في باريس صبحية اليوم يا خويا، تحية لكم وتحية للناس اللي تسمع فينا في باريس الكل وفي الغربة الكل، تحية لكم وربي يخفف غربة كل متغرب وإن شاء الله متونسين معنا عبر موجات راديو ما فهم وعبر زد الموقع الرسمي لراديو ارما فهم. نمشي ونكملوا مع اهداءاتكم. نسلموا على منى عمار تقول صباح النور احلى تحيه للجميع. تسلم على بنتها مرام تقول له ربي نشحك وربي يخليك، وايضا تسلم على زوجها وامها وتقول لهم ربي يخليكم ربي يفضلهم. سناء زيد جراد صباح الورد تقول نهاركم زين نهارك سعيد. تحياتنا لليلى فتح الله صباح الورد. ثاني خو صابر فتح الله بعيد ميلاده تقول له كل عام وانت بالف خيره. مدام نجيبة زادة تقول وتهني ولداني السليغة بعيد ميلاد وعيد ميلاد سعيد. عميفة تسلم على منتصر عميمي محمد ضياء. عميمي تقول في فرنسا ربي يحميهم وربي يحفظهم. يلا سيدي نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب ليامات. احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم توا العشرة غير درج. نكملوا معكم بغنيتنا ومشكورين كل فريق نهار الأصباح واللي كان معنا اليوم خليل مهدي حافظ. هذه أجمل تحيات كمال الزرلي. شكرا لضيوفنا اللي كانوا معنا لليوم. ملتقانا إن شاء الله غدوة في رحلة صباحية جديدة عبر أحلى الإذاعات راديو رمافام في لمانة.

0: نسبك رقالو النهار على صباحه النهار على صباحه ملأ عدل الموجة ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير قال نجربها مرة بركة أما المرة ولد ألف مرة كل نهار يخسر حاجة ضحكته ثقة والديه أصحابه ومستقبل كان يستناه المخدرات ما تعطيكش راحة تعطيك وجيعة تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان وما يرجع كان الصمت والدموع قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان قل لا للمخدرات واختار الحياة تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: بقية الشهر على نارم افام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد
1: يا راجل اش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
0: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
0: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
0: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو غسامبل افك دي غميز توصل حتى ال 40% ملا إيجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم
0: الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تعجب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي، ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني. سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا.
0: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

الجيم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
2: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، تحيه لكل مستمعينا. بدايه اسبوع موفقه لكم الناس كل. اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2026. السلام عليكم الناس كل، وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net. نذكركم بامكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف تجمو تكلمونا على 71 134 396. ضيوفنا اليوم باش يكونوا الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي. اكيد باش نرجعوا للاسناد الاخير والقائمه النهائيه، ونرجعوا لاهم مستجدات القطاع. هذا اكيد الموضوع الاساسي. باش نرجعوا سينو لبعض المستجدات اللي تم شان المحلي، مثل الحادثه بتاع الاعتداء على احدى المؤسسات التربويه في الكنيس، واهم المستجدات والاخبار بطبيعه في ال 24 ساعه الماضيه. تحيه زميلنا منير اسلامه اللي رافقنا في الاخراج الفني. السلام عليكم الناس كل، اكيد باش نرافقكم بالاغاني المتميزه واختيارات زميلنا منير اكيد بعد شويه في برنامج القناص. سينو اكيد لنا عوده بعد قليل. مرحبا،
3: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: في القناص على لرم فم.
1: بقية الشهر على لرم فم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد لحداش وتسعتاش دقيقة. نسلم عليكم الناس كل البداية بأهم الأخبار والمتفرقات في 24 ساعة الماضية. وين بيش يكون الطقس اليوم الاثنين؟ مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. وفق المعهد الوطني للرصد الجوي بشكل الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة وفي حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل فضعيفة فمعتدلة أيضا ببقية الجهات. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجاني من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات ينشط بين ولاية تونس الكبرى والساحل والقيروان. ونصب عناصر الفرقة كمين محكم فجر يوم أمس الأحد على مستوى منطقة أو المنطقة المتوسطة من ولاية القيروان أسفر عن ضبط شاحنة على متنها حوالي 8000 قرص مخدر من نوع ليريكا. وكما تم أيضا إلقاء القبض على 3 أشخاص من بينهم رئيس الشبكة إلى جانب حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها متأتية من عائدات الترويج فضلا عن حجز شاحنتين. وقد تم إدراج بقية العناصر المشتبه في تورطها بالتفتيش. نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال سبتمبر 2026 حوالي 50,758 زيارة رقابية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة. وشملت هذه المخالفات أساسا بشفافية المعاملات 3,715 مخالفة والأسعار والاحتكار 2,688 مخالفة والجودة والمترولوجيا وبقية المجالات 1,526 مخالفة وتلاعب بالمواد المدعمة 24 مخالفة حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. وشملت أيضا التدخلات الرقابية مختلف القطاعات من بينها المنتوجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمخابز.

0: والمواد الصناعية المختلفة وحجزت الفرق الرقابية خلال فترة ذاتها كميات من المنتجات والمواد، كان أبرزها مشتقات الحبوب المدعمة ب 53 طنا والخضر والغلال 2209 أطنان، لحوم الدواجن 4993 كيلوغرام، والبيض 21450 بيضة، والسكر 3.5 أطنان، والمياه المعدنية 200 ألف لتر، والمواد العلفية 73 طن، والكراس المدعم 83091 كراس، والتبغ 28327 علبة. وفي إطار هذا المتابعة الخاصة للقطاعات التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ضغط على مستوى التزويد والأسعار، تم منذ بداية أوت 2026 رفع نحو 1135 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، من بينها 573 مخالفة مرتبطة بالأسعار والاحتكار، كما تم رفع 817 مخالفة في قطاع المواد المدرسية، من بينها 214 مخالفة تعلقت بتجاوز الأسعار والاحتكار. وأشارت وزارة التجارة في بلاغها أنه بالتوازي مع العمل الرقابي الميداني تواصل اعتماد الرقم الأخضر 80-191 كأحد آليات الإصغاء إلى المواطنين ورصد التجاوزات، وأفاد أنه خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2026 تم تسجيل 1609 شكاية تعلقت أساسا بممارسات مرتبطة بالأسعار والتزويد، وأمكنت هذه الشكايات الواردة عبر الرقم الأخضر وفق المصدر ذاته من إحالة التشكيات إلى الهيكل المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة. وتصدر الماء المعدني قائمة المنتوجات موضوع الشكايات ب 816 شكاية، يليه المواد الغذائية وقطاع الدواجن والبيض ب 136 شكاية، ثم بقية المواد الغذائية ب 102 شكاية، والخضر والغلال ب 85 شكاية. كما تعلقت الشكايات بترفيع في الأسعار أو البيع بأسعار غير قانونية 983 شكاية، ما شكل 61% من مجمل الشكايات، والامتناع عن البيع أو إخفاء البضائع والاحتكار 308 شكاية، مثلت 18.8% من الشكايات، إلى جانب شكايات أخرى تعلقت بالبيع المشروط وجودة المنتجات وعدم إشهار الأسعار وغيرها من الممارسات. وتوزعت هذه الشكايات على مختلف الإدارات الجهوية للتجارة، إذ سجلت الإدارة الجهوية للتجارة بتونس 368 شكاية ب 22.9% من الشكايات، تليها بن عروس ب 160 شكاية ب 9.9%، وأريانا ب 144 شكاية بنسبة 10.8%، إلى جانب بقية الإدارات الجهوية. سجل عدد القتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 1 أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكدوا المرصد الوطني للسلامة المرورية في آخر الإحصائيات التي نشرها عبر موقعه الرسمي. وأفاد المرصد بأنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3616 حادث أسفرت عن 1029 قتيلا و 4692 جريحا، مقابل تسجيل 4177 حادثا خلال الفترة نفسها من سنة 2025 أسفرت عن 929 قتيلا و 5554 جريحا. وبين أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1112 حادث، يعني 30% تقريبا و 30.75%، تليها السرعة ب 777 حادثا أي بنسبة 11.49%، ثم عدم احترام الأولوية ب 283 حادثا أي بنسبة 7.83%، فقطع طريق ب 269 حادثا أي بنسبة 7.44%. أما فيما يتعلق بوفيات وجرح الحوادث، فقد كشف المرصد أن السرعة تتصدر أهم أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في 377 حالة وفاة أي بنسبة 36.64% من مجموع القتلى، وخلفت 1070 جريحا أي بنسبة 22.8%، تليها حالة السهو وعدم الانتباه ب 190 قتيلا و 1227 جريحا، ثم عدم ملازمة اليمين ب 95 قتيلا و 363 جريحا. كما أورد أن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات من حيث عدد حوادث المرور ب 459 حادثا أسفرت عن 86 قتيلا و563 جريحا، تليها ولاية المهدية ب303 حوادث أسفرت عن 49 قتيلا و375 جريحا، فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات ب44 حادثا أسفرت عن 13 قتيلا و66 جريحا. وكان شهر أوت الأكثر ارتفاعا من حيث عدد قتلى حوادث المرور بتسجيل 146 قتيلا و542 جريحا إثر تسجيل 405 حوادث، في حين كان شهر أفريل الأكثر ارتفاعا من حيث عدد حوادث المرور بتسجيل 455 حادثا أسفرت عن 105 قتلى و568 جريحا. وأكد المرصد أن الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالسنة الجارية مستمدة من المعطيات الواردة عليه وفق آخر تحيين بتاريخ 18 سبتمبر 2026، وأنها أولوية وقابلة للتحيين أو أولية وقابلة للتحيين اليومي حسب المستجدات الواردة من المصادر الرسمية. وأشار بخصوص الترتيب الجغرافي الحوادث وضحاياها إلى أن هذا الترتيب كمي صرف ولا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية ولا المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل جهة، مما قد يؤثر على دقة المقارنة الموضعية بين الجهات. قال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة أن المجمع عد برنامجا ترويجيا لموسم 2027-2026 يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة بالتوازي مع دفع استهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية. وأفاد بن عرفة أن البرنامج يأخذ بعين الاعتبار جملة من التحديات التي تواجه منظومة التمور، من بينها التغيرات المناخية وانعكاساتها على الإنتاج والإنتاجية واحتداد المنافسة على الأسواق الدولية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل واللوجستيك. وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك مكونات موجهة إلى ضمان المتابعة المستمرة لحسن إعداد وسير المواسم التصديرية والتنسيق مع مختلف المتداخلين والمهنيين بما من شأنه إنجاح الموسم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي. وتنطلق تونس في إعداد البرنامج الترويجي العام لهذا القطاع استراتيجي إثر تحقيق نتائج قياسية على التصدير بعائدات تجاوزت لأول مرة 1000 مليون دينار متآتية من ترويج حوالي 160 ألف طن أغلبها دجلة النورة التونسية ذات الصيت العالمي. وأبرز بن عرفة أن السوق المحلية تمثل بدورها محورا أساسيا في البرنامج الترويجي الجديد، وذلك من خلال مواصلة التجربة التي أطلقها المجمع في مواسم سابقة والمتعلقة بتركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية، والتي قال أنها لقيت استحسانا من قبل الفلاحين والمستهلكين على عد سواء. وأوضح أن المجمع يعتزم تركيز فضاءات لبيع التمور مباشرة من المنتج إلى المستهلك على مرحلتين، تتمثل الأولى في الفترة التي تلي موسم الإنتاج مباشرة، في حين تبرمج الثانية قبيل شهر رمضان بهدف توفير التمور للمستهلك بأسعار مقبولة والمساهمة في تقريب المنتوج من المواطنين وتشجيع استهلاكه. كما يشمل البرنامج وفق المصدر ذاته المشاركة في مختلف التظاهرات المحلية والجهوية والوطنية ذات العلاقة بالقطاع، إلى جانب تنفيذ حملات إشهارية وترويجية تستهدف تعزيز استهلاك التمور داخل السوق التونسية والتعريف أكثر بدور المجمع في تطوير منظومة التمور ومساندة المهنيين. وكشف المسؤول من جانب آخر أن البرنامج الجديد لا يقتصر على التمور الطازجة، وإنما يولي أهمية متزايدة لمشتقات التمور باعتبارها مجالا واعدا لخلق قيمة مضافة وتنويع العرض التونسي في الأسواق الخارجية. ويعتزم المجمع في هذا الصدد المشاركة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية بإفريقيا للتعريف بمشتقات التمور وخصوصياتها وجودتها وربط علاقات جديدة مع المتعاملين والفاعلين في الأسواق الدولية. وأوضح بن عرفة أن التوجه نحو تطوير صادرات مشتقات التمور يندرج ضمن استراتيجية المجمع الرامية إلى تنويع المنتوجات والأسواق، خاصة في ظل تنامي الطلب الرقابة العالمي على المنتجات الغذائية الطبيعية والصحية، وتشير معطيات منشورة إلى وجود فرص لتطوير صادرات عدد من مشتقات التمور التونسية على غرار عجينة التمور وشراب التمر ومسحوق التمر، خاصة في عدد من الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية ودول الخليج. كما بيّن أيضا المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور أن البرنامج الخارجي سيشمل المشاركة في الصالونات والتظاهرات الدولية بالأسواق التقليدية والواعدة بعد التنسيق مع المهنيين، وذلك بهدف المحافظة على العلاقات التجارية القائمة واكتشاف أسواق جديدة أمام التمور التونسية ومشتقاتها. وتندرج هذه المقاربة وفق تعبيره ضمن ضرورة مواصلة تنويع الواجهات التصديرية وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، مع تطوير أدوات الترويج والتعريف بجودة المنتوج التونسي وقدرته على الاستجابة لمتطلبات المستهلكين والأسواق العالمية. على صعيد آخر، أعلن المتحدث عن الشروع في إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع التمور في أفق سنة 2055 ستتناول خصوصيات القطاع والتحديات المستقبلية وسبل التعامل معها، ولا سيما الإشكال المرتبط بتقديم موعد شهر رمضان مقارنة بموسم جني التمور. كما يعتزم المجمع عدد البنود المرجعية لإنجاز مخطط عمل ترويجي يمتد على 3 سنوات، بما سيسمح بحسب المصدر ذاته بإضفاء مزيد من الاستمرارية والنجاعة على الجهود الترويجية وربطها بأهداف واضحة على المستوى السوق المحلية والأسواق الخارجية. وخلص بن عرفة إلى القول بأن البرنامج يرنو في مجمله إلى دعم منظومة التمور التونسية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحولات المناخية والمنافسة الدولية، مع تطوير أساليب الترويج وفتح آفاق جديدة أمام التمور ومشتقاتها بالتوازي مع دعم استهلاكها في السوق الداخلية. تحتضن تونس يومي 15 و16 أكتوبر 2026 أشغال المنتدى الإقليمي العربي الثاني للإنذار المبكر والتأهب للكوارث بمشاركة ممثلين عن الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في مجالات الحد من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر. ويأتي انعقاد المنتدى في سياق تزايد المخاطر المناخية والطبيعية التي تواجه المنطقة العربية، من بينها الجفاف والفيضانات وموجات الحر الشديد والعواصف الرملية والترابية وارتفاع مستوى سطح البحر والانجراف الساحلي، بما يجعل تطوير نظم انذار مبكر متعددة المخاطر وتعزيز الجاهزية والاستراتيجية أولوية لحماية الأرواح والممتلكات ودعم قدرات المجتمعات على الصمود. ويهدف المنتدى الذي ينظم بالتعاون بين جميع الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الدولي للجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وعدد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء، إلى تقييم التقدم المحرز عربيا في مجال الإنذار المبكر وتحديد ثغرات والإجراءات العملية الكفيلة بتسريع العمل المشترك. كما سيركز على 4 محاور رئيسية لمبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع، تشمل معرفة مخاطر الكوارث والرصد والتنبؤ ونشر الإنذارات والتواصل بشأنها والاستعداد والاستجابة. وتسعى مبادرة الإنذار المبكر للجميع التي أطلقها أمين العام للأمم المتحدة سنة 2022 إلى ضمان حماية كل شخص في العالم من الظواهر الجوية والمائية والمناخية الخطرة بواسطة نظم إنذار مبكر فعالة بحلول نهاية 2027. وتشير الأمم المتحدة إلى أن 119 دولة كانت مغطاة بنظم إنذار مبكر متعددة المخاطر في 2025 بزيادة قدرها 113% مقارنة بسنة 2015، مع استمرار وجود فجوات كبيرة في عدد من البلدان الأكثر عرضة للكوارث. ويأتي المنتدى الثاني بعد الدورة الأولى التي انعقدت بالقاهرة يومي 17 و18 ديسمبر 2025، والتي ركزت على تعزيز التنسيق العربي وتطوير طريق مشترك للإنذار الانذار المبكر والاستعداد للكوارث. وتؤكد تونس استضافة أو تؤكد استضافة تونس لهذا الموعد الإقليمي أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتمويل في مجال الحد من مخاطر الكوارث، بما يضمن وصول الانذارات في الوقت المناسب إلى السكان ولا سيما الفئات والمناطق الأكثر هشاشة، وتحويل الانذار المبكر إلى عمل مبكر ينقذ الأرواح ويحد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية. أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر 2026 ونشر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات الانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان، وذلك بداية من يوم 4 ديسمبر 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير 4 أكتوبر أكيد 2026. وتتوزع المراكز المفتوحة للتناظر على 45 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان لفائدة وزارة الصحة، تنقسم إلى علاج الأسنان التحفظي 8 مراكز، وطب وجراحة الفم 7 مراكز، وتقويم الأسنان 6 مراكز، علاوة عن طب الأسنان الأطفال والوقاية 6 مراكز، وكذلك بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك 5 مراكز، إلى جانب البدائل الثابتة للأسنان 4 مراكز، وعلم الأسنان أنسجة اللثة بثلاثة مراكز، مع البدائل الكاملة للأسنان مركزين، والفيزيولوجيا مركز واحد، والتشريح العام مركز واحد، وتشريح الأسنان مركز واحد، والتصوير الطبي للفم والأسنان مركز واحد. تباحث وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري مع نظيره الجزائري مراد عجيل حول مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات، إلى جانب بحث سبل إعادة تفعيل دور الكوميلاك. وجاء ذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين المنعقد يوم الخميس الماضي، وقد خصص اللقاء لبحث سبل تعزيز وتطوير مجال التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في قطاع الطاقة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم آفاق الشراكة التونسية الجزائرية. وأثنى صلاح الزواري على مستوى التعاون القائم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجمع سنولغاز، معربا عن اهتمام تونس بالاستفادة من الخبرة والكفاءة الجزائرية في مجال الطاقة، مؤكدا ضرورة الارتقاء بمستوى هذا التعاون وتعميقه بما يخدم مصالح البلدين. 11:38 دقيقة، باش خليكم مع الموسيقى، فاصل ثم نواصل في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: مقيد الشهر على لرم فم.
2: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام.
6: رجعنا لكم من جديد ل 11:57. نسلم عليكم الناس الكل، ونوصل صوتنا على www.rmfm.net. ضيفنا السيد حسام قاحة، الكاتب العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي بسوسة، للحديث عن آخر مستجدات قطاع التاكسي الفردي، وخاصة ملف الإسناد الأخير، ومعرفة موقف أهل المهنة من القرارات والإجراءات بطبيعة، وكل المعطيات اللي تهم هذا القطاع. سي حسام أهلا وسهلا ومرحبا.
7: بارك الله فيك سي مادة، تحياتنا لكم وتحياتنا مستمعي راديو مساكن أفهم.
6: كل الشكر لك على تلبيه الدعوة بعد صدور القائمة النهائية سي حسام لإسناد بطبيعة رخص التاكسي الفردي. كيفاش تقيموا القائمة هذه، وهل الاتحاد اليوم التونسي للتاكسي الفردي راضي على القائمة هذه ولا لا؟
7: والله يبارك الله فيك سي مهدي، اعتدنا اللي انت ديما تتبع في الاحداث، تتبع في جزئيات، وبارك الله فيك.
6: مرحبا.
7: كراديو مساكن كان لكم يد باش تم اسناد التراخيص، انت نورت الحق وحكيت على الموضوع حتى على المناشير السابقه وعلى الاوامر اللي سابقه وتبعت، وبارك الله فيك سي مهدي. حتى لهنا ريت البروفيسيوناليتي نتاعكم، استديتوا حتى الضد اللي رافينا نحن ضدهم المنظمة الأخرى، واستدعيتهم وسمعتهم، معناها ما عندكش معناها نية مبيتة تقبل الناس
6: أكيد هذا
7: في راديو مساكن اف ام، والغاية متاعك مو باش ننوروا الرأي العام ونعطيه الحقيقة ونكشفوا المستور. بون بالنسبة للقائمة اللي صدرت فيها 163 نفر، لهنا نحب نشكر اللجنة الاستشارية للنقل اللي خدمت خدمة صحيحة غير الخدمة قبل.
6: 163 نفر
7: 163 رخصة
6: فكرتني وكان 163 رخصة أحسن نقول
7: 163 رخصة
6: أي. أي. فكرتني في كل بلاغات بتاع الشرطة القبض على أربع أنفار
7: 163 رخصة
6: أي.
7: سي مهدي والله نحن فرحانين
6: أي.
7: علاش فرحانين؟ فرحانين اللي الولاية طبقت القانون. نحن للمحسن نقول أحسنت، وللمسيء نقول أسأت، واعتدنا الشيء ذي وانتي تعرفوا نحن في وقت من الأوقات قلنا يا ولاية سوسة راك تخدموا في خدمة غالطة، وحتى نبهنا وقلنا لهم راه مش نوصلوا للتقاضي، ولهنا لبروف متاعنا اللي نحن نحكيه في صحيح انه القضاء انصف عباد الظلمة للمحكمة الإدارية في القائمة الأولى. شنو صار؟ الولاية لهنا بارك الله فيهم راجعوا رواحهم، وتم احترام الأمر 581 بالنقائص متاعه. لابد من احترام الأمر. الأمر نحن لهنا بحذاك سي مهدي صرحنا أنه الأمر فيه نقص، وقلنا وعطينا حتى مقترحاتنا للسلطة المعنية باش يتم تنقيح الأمر 581. فما شكون يحكي يقول الأمر 581 سيد الوزير تحت قبة البرلمان صرح أنه الأمر 581 ناقص. بارك الله فيه الوزير كي قال الأمر 581 ناقص. وانت تعرف سي مهدي الأوامر الرئاسية شكون ينقح؟ يا قاضي يقول انه الامر 581 كي بسبق في الاوامر اللي سبقت.
6: أي.
7: القاضي نجم يلغي الامر، يبدا متضاربه مع القانون. ينجم قاضي يلغيه، ينجم المصدر نتاعو الرئاسه تلغي الامر. اما باش يكون وزير يلغي الامر والا والي يلغي امر، راك لهنا واقف في بلاصه ما يتعداش منها المتر وما تعرفش قاعد تحكي. هذا ايش قاعد يصير لسيد الوزير؟ شبيك ما نقحتش الامر؟ ما نجمش ينقح الامر وما نجمش يحط يدي على الامر، ولا بد من الولايه باش تحترم الامر 581. وهذا اللي صار. ولهنا نشكر اللجنه الاستشاريه للنقل اللي احترمت الامر 581 على راسهم السيد الوالي سوسة والسيد الكاتب العام. نحن سي مهدي نتبعوا في جزئيات وجزئيات السيد الكاتب العام لولايه سوسة رجل دوله بامتياز، واني نعرف قاعد نحكي حتى كان مش تصير مشكله بسيطه في ساعه وقف من كرسيهم شاف هذا المشكل، نعرف كل شيء.
6: هذا بالطبيعة فيما يخص القائمة. دونك القائمة هذه تشوفوا انتم كاتحاد تونسي للتاكسي الفردي سي حسام انصفت فعلا السواق الكل والناس اللي تقدمت اليوم باش تاخذوا الرخص نتاعها فيما يخص الأقدمية واللي يستحقوا يعني بالواقع الرخص ولا لا؟ انصفت ولا ما انصفتش؟
7: والله سي مهدي اللي صبوا مطالبهم
6: فما عندكم تحفظات في القائمة هذه؟
7: بالطبيعة خي في الأخر فما شكون يقول لك حسب ظلم، حسب ظلم بالطبيعة فما ظلم راه مش، والظلم اللي ريته المرة هذه ريته على حسن نية ما هوش على سوء نية كيما كان يصير قبل. الظلم اللي صار المرة هذه راي على حسن نية. به شو يقول لك سي مهدي؟
6: ظلمها الأمر ولا ظلمها شنو بالضبط؟
7: ظلمها مش
6: القانون،
7: الأمر أمر الأمر. شوف يا سيماتي شوف شنو فيه الأمر صح، كي تصب أنت الملف متاعك لابد من المسؤول اللي يقبل الملف لازم يأخذ ملف مستوفى الشروط، وهذا مقترح من جملة مقترحاتنا اللي قدمناها لسلطة الإشراف. أنا يعني نجم نجيب لك الملف ونقعد أني نستنى ومن بعد جيت تلغيني أنت على نسخة من بطاقة تعريف، تقول لي أنت هك ما جيبش النسخة بطاقة تعريف ولا أنت براي جبتها وبلكش تحت لك شيء. نورمال هذا الموضوع هذا صار. الموضوع هذا لازموش يصير، لازموش لازموش يصير. لازم المسؤول اللي ياخذ الملف لازم ياخذ ملف مستوفى الشروط باش السيد ما نضيعولوش حقه. لهذا يسار به سي مهدي اللي يجي يقول لي راه البتيده نتاعي سكرتها اني، قل لك اني سكرت البتيده نتاعي وقت بني علي يحكم في البلاد. تجي انت تحاسب وتقول له ما كان النهار الفلاني حليت سكرت بتيده ولا هاو من تطرح لك 40 نقطه، تعرف شنو تطرح له 40 نقطه؟ ما نحكمت عليه بالاعدام. انت في العام يلم 6 نقاط، اش مش يلم بالسته نقاط قداش يحب له من عام باش يلم ال 40 نقطه باش يخلط في الكورس؟ معناه لهنا خرجته انت. علاش خرجته؟ على خاطر الاوامر جعلت باش تنظم المستقبل. ومن حق التاكسي في الوقت القديم انه يعمل دوبل فانكسيون
6: اي
7: طبقا للقانون. جاء قانون جديد الامر 581 تقولوا لا ما عندكش حق تهلبتيد، لا لابد من تطبيق الامر 581 من تاريخ صدوره من عام 23.
6: أي.
7: انت تحاسب فيه السيد انه عام حل عام 52 ولا عام 53، تقول له جاني شبيك انت حليت بتين ذاك الوقت هذاك؟ لا معقوله، مش معقول. لهنا فما ظلم بالطبيعه. الظلم اللي حس بظلم ما عليه اللي يتوجه للمحكمه الاداريه. وبالمناسبه نحب نزيد نعرج انه في المحكمه الاداريه عندنا رئيس قمه في التواضع يسعى للخير وان شاء الله ربي ينول الحق والناس تاخذ حقوقها.
6: ثم اسماء ظهرت القائمه الاوليه وبعد ما كانتش موجوده في القائمه النهائيه ولا سي حسين؟
7: والله قالوا فما ثلاثه وبعد قالوا لا مش صحيح. اما اني فرحان انه الاغلبيه فرحت والناس وخذات والناس بعد انتظار طويل وحتى اسماء بربي قال لي بربي نحب نوصل نتكلم معاكم في الراديو.
6: ناخذ بعد شويه كان سيد المخرج دونك نحضروا الاتصال الاول. نبداو بسي بالغالي
7: الغالي هذا اللي ظلموه فهمت ولا وتكلم مره دخل لهنا
6: اكيد ان شاء الله
7: كانت سلام زيد سينادير سلام ينتظر في بيحب يدخل معنا بونيس حست بظلم ومن بعد شوف هو
6: انتم تعتبروا المعايير اليوم باش تنجم تاخذ رخصه عادله المعايير هذه فيما يخص الامر وغيره باش نجم يعني تقدم وتاخذ
7: والله تو الاختلاف بيننا نحن كاتحاد التونسي للتاكسي الفردي ولا منظمه اخرى يقول المباشره الفعليه المباشره الفعليه سي مهدي هذا موضوع كبير المباشره الفعليه راهو لا رجوع الى الوراء لا راهو باش ترجع فلان باش يعطي المباشره الفعليه راهو لا على خاطر نعرفوا البيت والمباشره الفعليه كانت بالمنشور 40 وصار فيها حتى بطاقه ايداع في السجن في حق اللي كان يعطي في المباشره ونعرفوا المعدن نتاع العباد نحن قلنا انه المباشره الفعليه ما تتم الا من الاداره وتتوسع تتوسع الاداره سي مهدي شنو تولي العمده عنده دور الابحاث والتفتيش سواء من الشرطه سواء من حرس ينجم عندهم دور ينجموا يعرفوا سي مهدي الساحلي شنو مشاو وين جاي يعرفوك عليه كل شيء لازم تتوسع باش ترجع هذه للشوفير التاكسي والا المنظمه باش تقول هذا مباشر ولا غير مباشر وهذا ما رضيناش عليه وهذا ما قصش خيراته ولا هذا ما فرحش بينا في وقت من الاوقات ها نولي وهذا نقفوا ضده لا راهو يقول لك كيما يقول لك سي مهدي راهو ضرب الاعناق ولا ضرب الارزاق هذه الناس تسعى باش تضرب الارزاق على خاطر حسابات شخصيه زاد مش مقبول لا رجوع الى الوراء هذا حديث السيد الرئيس قال لك لا رجوع الى الوراء لا رجوع الى الوراء لا رجوع للمنشور 40 لا رجوع للبيع والشراء
6: اكيد ها احنا سي عبد الفتاح حاضر معنا على المباشر سي عبد الفتاح اهلا وسهلا مرحبا
8: لا السلام سي مهدي وتحيه
6: خويا مبروك الرخصه قبل كل شيء سي عبد الفتاح الحمد لله بعد انتظار وبعد صبر وتعب
8: والله يا خويا بعد تعب كبير خويا مهدي 27 عام راهو مش شويه
6: اي
8: ويظل في بالك 2023 تظلم نوم مشينا للمحكمه الاداريه والحمد لله الواحد اخذ حقه زاد تحيه لسي حسام اللي هو وقف معنا في الإجراءات الكل هذاك وين تطلب في أي وقت والله حتى في الليل تلقاه ولو كان سي حسام وسي وليد زاد الواحد يعني أول مرة ندخل المحكمة والحمد لله الواحد بعد تعب كبير الحمد لله وتحصل على القرار بتاعه تعبنا صحيح وما مش شيء كما قلوها
6: الفرحة حتى كي تجي مخر شوية خير من بليش نقول واحنا سي عبد الفتاح في الأخر على الأقل وصلنا
8: الحمد لله أما الواحد بال ولا أنت في بالك ودخلت قبل 3 سنين التالي وفي بالك بالقهرة اللي صارت لي وتعبت برشا نفسانيا والواحد شنش يقول لك تعبنا برشا فهمت والحمد لله بعد العناء هذا
6: شوف دونك يعني المرسوم الجديد وغيره أنصفك اليوم على الأقل وخذيت حقك
8: ساعة مهدي هو المرسوم 581 راهو بداية سوسة ما خدمتش فيه في 2023 هاو نعطيك الحق خاطر أنا في 2023 راه جايب نقاط أكثر من 7-1 اختيار فهمت ويجي يحط لك غير مباشر والله طبعنا قضيتنا والحمد لله مع وقفة الرجال سي حسام وسي وليد ومشينا للمحكمة وخذينا حكم في القرار من المحكمة الإدارية اللي نشكرهم زاد عطاونا حقنا وفي الأخر أنا تحصلنا على رخصتنا والحمد لله يعني مش شوية 27 عام متأكد ممكن حتى في القائمة هذه فما شكون تظلم يعني نقول له عليك كان سي حسام رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي يمشي ويمشي يقدم دوسي للمحكمة وكهو ويحاول باش يتبع قضيته إذا كان حسب روحه تحرم ذلك قاتل قبل احنا زاد بكينا وصار فينا اللي صار الحمد لله بعد التعب هذا مشكل أولاد الكل سي وليد زاد كذلك اللي وقف معايا برشا زاد وكهو
6: واحنا نشكروك سي عبد الفتاح والف مبروك وان شاء الله ديما فرحان ان شاء الله ربي يعاونك
8: اللي يتبع في القطاع
6: هذا واجبنا
8: ويعطيكم الصحه رزوجه ورما فهم ونشكرك انت بالذات
6: بارك الله فيك بارك الله فيك كل الشكر ليك سي عبد الفتاح يعطيك الصحه بارك الله فيك على تدخلك محلاه الفرحه بعد التعب سي حسين
7: ان مع العسر يسرى ربي قال إن مع العسر يسرى معناها يجي وقت وتفرش يجي وقت وتفرش هذا في وقت من الأوقات تظلم
6: برشا ملفات ختمت عليهم
7: برشا هذا كيما هذه حالة من برشا حالات على خاطر أنت وضايا قال لك في المنشور وفي الأمر
6: معنا بحذية وقت اللي تدخل بحذية تقريب 3 سنين التالية
7: ثلاث سنين تالي وقتها مشى يلوج عليه مشى منظمة أخرى قالوا له برا الراديو مسكت يعطيك الرخصة كنت أتذكر وذي وأنا أصبر شوية وخذ رخصته وإن شاء الله بالقسم الزين وإن شاء الله إن شاء الله ربي يعاون سي عبد الفتاح عبدنا سملاح متربي متخلق ويسعى وإن شاء الله ربي يسهل
6: أكيد. إحنا باش نخرجوا جيست فاصل صغير سي حسين بعد شوية إن شاء الله بعد الأذان باش نرجعوا نحكيوا هل أنه اليوم عدد الرخص المسندة كافي ولا لا يتناسب فعليا مع حاجيات القطاع ولا لا بطبيعة وإشني وضعية الأسطول بطبيعة وأهم ربما الحاجات اللي تهم القطاع باش نتناولوها بعد شوية ويكون معنا سي نذير إن شاء الله ناخذوه معنا في المباشر الحديث بطبيعة بعد انتظار زادة كيف كيف وصارت له بعض الإشكاليات زادة كيف كيف برشة إشكاليات إن شاء الله مبروك عليه الترخيص في الأخر نقولوا احنا الفائدة الفرحة في الأخر ويوصل للمبتغى متاعه هذا يعني حتى كتجي الفرحة متأخرة شوية الفائدة يعني يخلط ربما يشوف فرحة مش كيما برشا عبيد ربما يوصل لين يتوفى ولا مع يصبح عاجز جملة على الخدمة وما يخوش الرخصة متاعه.
7: والله عندنا صاحبنا آخر سي رؤوف راهو يسمع فينا والله قال لك اللي جاء بعد يخذه ولا جاء قبل يخذه ولا جاء درا شنو خذه وقال لك التو قاعدين يتعصفوا عليه والتو مازال متوجه زاد المحكمة الإدارية وإن شاء الله المحكمة الإدارية تنصفوا
6: إن شاء الله.
7: فما شوية ظلم سيماتي فما شوية ظلم أما ديما أني صنف الظلم في حسن
6: هذا بتعبي تقتريفة سي رؤوف
7: واحد اخر واحد اخر برشا حالات
6: تبي تختاري في بعدين وقتها النسخه يظهر لي
7: برشا فما فما فما بتختاري في ظهر اللي سمعت تجي ثلاثه فما فما
6: واضح به نصف نهار و12 دقيقه باش خليكم مع فاصل غنائي وبعد راجعين في القناص. مرحبا
0: القناص يرجع لكم بعد شويه
1: مقيد الشهر على ميرام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: القناص يرجع لكم بعد شويه.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
5: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
9: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك. سمع صوتك. أعطي رأيك. انقد. اقترح. عبر. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: انتم تسمعوا في القناص على الرمى فام.
2: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و27 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية وش نواصل مع الاتصالات معنا سي نذير سلامة. سي نذير أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا مرحبا كل سي
2: نذير. مرحبا بيك وكل الشكر لك على التدخل ومبروك حصولك على الرخصة سي نذير.
3: الحمد لله سي مهدي والله يرحم والدين والديك أنت.
2: الله يبارك.
3: والحمد لله بعد الشدة يجي الفرج. والحمد لله اللي بعت لنا راجل كيفك أنت.
2: الله يبارك.
3: مساكن اللي عنده الشجاعة وعنده الجرأة اللي وصلنا أصواتنا أصوات الناس المظلومة. فهمتني هو وأخونا حسام قحة وجميع فهمتني الناس اللي ناضت وتعبت عندها فهمتني ولا لازم نقولوا سليم من عام 2017 والناس تجري. باش وصلنا للنهار هذا والفرحة هذية باش وخينا فرحوا برشا فهمتني والحمد لله وإن شاء الله مبروك عليهم الزملاء الكل هما وعائلاتهم ووليداتهم
2: أكيد الحمد لله. سي نذير قداش عندك تباشر في المهنة؟
3: عندي فهمتني والله من عام 97 شهر الخامس
2: 97 ما شاء الله
3: 29 سنة يعني فهمتني والله
2: ما شاء الله أنا تقريب 30 عام
3: الحمد لله بعد ستة يجي الفرج الحمد لله وربي سامح احنا سنقول واحنا مسامحين والناس كل نحبوا رواحنا احنا وخيان الزملاء ذوما التاكسي نحبوا وإلا صار ما بيناتنا صار نحبوا الناس كله خيات ونخدموا بلادنا بحقيقة فهمتني ولا ونبعدوا هالتجاذبات هذه فهمتني ولا وراو الناس اللي أنا عشرت ناس في اتحاد التاكسي الفردي اللي ناس ناظر وتحب الخير وتحب الوحدة بين الرجال وبين الزملاء الكل وربي يهدي واحنا شنقولوا في أسماتي
2: أكيد الحمد لله. إن شاء الله مبروك عليك مرة أخرى سي نذير ونشكرك أكيد وبعد بعد بعد التعب والصبر جاء الفرج الحمد لله
3: وأنت بارك الله فيك برشا لو وصلت لنا أصواتنا وصبرت علينا برشا
2: ما فماش حتى مزيان
3: نقدم شكري السيد الوالي إلا ما تراجعش وفهمني ولا هو والأخيان الكل واللجنة ومن القاع وقت جينا ناخذه في القرارات والله الناس فرحت بينا من في العون في الاستقبال حتى الناس الكل ويكثر خيرهم وإن شاء الله ديما فرحانين وبلادنا بخير
2: أكيد إن شاء الله يا ربي
3: والديك.
2: بارك الله فيك سي نذير يعطيك صحة بارك الله فيك كل الشكر
3: نزيد نقول لك الله يرحم والديك على الشجاعة اللي عندك
2: الله يبارك لك
3: فما كيفك
2: الله يبارك لك
3: الوحيد اللي سمعت أصواتنا وما نثبتش الناس يعني وكثر خيرك
2: بارك الله فيك سي نذير يعطيك صحة هذا واجبنا معنا حتى مزية أكيد كل الشكر ليك وديما إن شاء الله نبقى صوت المواطن وصوت المظلوم ونحاول نتناول كل الملفات يعني بكل موضوعية ونحاول نوصل أصوات الناس والحمد لله كي نلقاو تجاوب من المسؤولين ونشوفوا الفرحة في وجوه الناس هذا غايتنا الأولى والأخيرة سي حسام
4: والله بارك الله فيك سي مهدي واني ان شاء الله والي سوسه يتبع البرنامج هذا يشوف شنو اللي صار في الاسناد السبق وكيفاش الناس ظلمت بما فيهم السيد هذا نذير سلامه اللي قالوا له غير مباشر للمهنه ولا سي عبد الفتاح ولا غيره والله وحتى عندنا واحد اخر زاد صاحبنا التو قاعد يتعب سي رؤوف ما نحبش نذكر اللقب نتاعو ما استاذنتوش اما سي رؤوف زاد تعب من عنده موضوع سيناسيس ولا حد عنده موضوع باتين ده كل حد شنو موضوعه فما حقوق مكتسبه كيما سبق وقلت لك بالامر الويد 28 معناها عندك حق في ممارسه نشاط تجاري ثاني قبل يجي قانون جديد ولينا نقولوا علاش انت قبل ما حليت باتين ده تما وكان فما قانون قال لي نجم تحل باتين ده ولا تعمل مشروع اخر ولا تصب عليك سينسيس تما كان الشيء هذا يا اخي حاسبوا القانون وتحاسبوا نحن مش معقول الشيء هذا فما فما فما فما شويه خبط اني نرى انه ما دام عندنا رئيس محكمه وفما الفقه القضائي ويمكن يعرف اللي ما نعرفوش نحن مش ينصف العبيد. ان شاء الله الموضوع نتبعوه، وان شاء الله تكون لنا مداخله اخرى في راديو مساكنه فيها، على خاطر نحن نلقاو راحه كبيره لهنا بحذاك. ان شاء الله نجيو بحذاك مره اخرى وتسالني تقول لي شنو صار مع المحكمه الاداريه والعباد اللي ظلمت، ان شاء الله خذت حقوقها ولا، وان شاء الله ربي ينور الحقائق.
2: اكيد به. كي نحكيو على الرخص المسنده، يتناسب فعليا اليوم مع الحاجيات نتاعكم والمطالب والحاجيات الحقيقيه للقطاع ولا لا سي حسين؟
4: والله يا سي مهدي بارك الله فيك، السؤال هذايا هذايا ننتظروه منك انت، على خاطر انت وليت فاهم القطاع اكثر مني يعني.
2: وليت فاهم
4: القطاع انت اكثر منا. حاصل الرخص سي مهدي اني ماذا بيه لو كان والي سوسه بعد ما تخرج اخر رخصه توا يصدر بلاغ جديد في اسناد تراخيص، لازم قائمة أخرى في اسم التراخيص. علاش يا سيماتي؟ على خاطر فما ناس حست بظلم، فما ناس على نسخة بطاقة تعريف، فما الواحد يقولك ناقص نص بونتو، فما اللي يقولك أني راني ناضلت وباش أحبابي طيحت الحيط من قدامهم باش وضحت أن الرؤية باش نجم ونحن ناخذه. معنا لازم نسعاو للخير للمصلحة، وتسمعك الناس كيفاش تبدأ فرحانة، علاش ما نحبهمش يفرحوا؟ تكون فما عدد اخر من اسناد التراخيص، لازم البلاغ يصدر ان شاء الله يكون في فيفري باش ديبيت سيزون في جوان تكون الناس رخص هابطت جدد، وان شاء الله الناس كل بخير. انا فكره باهي باش الناس عاو في بلاغ
2: هو وسيد الوالي في الارض، في الارض الواقع ما زلتوا محتاجين؟ معنا ما فماش معنا، فما مازال نقص الاسطول نتاع التاكسي مازال ناقص.
4: سي مهدي ديما نقول لك وصل له للذكر ان كنتم لا تعلمون اني من اهل الذكر، واني راني تو كنت في التاكسي هبطت بالتاكسي قدام الاستوديو. الناس الحرفي يضمروا ما فماش تاكسيات، راه فماش تاكسيات، راهو فما اللي يقول لك ان عندي نص ساعه ونستنى في تاكسي، وينك بيا تاكسي فينك؟ فما اللي يبدو ولده في حضنه هزوا ليرجونس ما يلقاش تاكسي، راهو اللي يوقف تاكسي مش باش يحوس، راهو يغزل المنقاله في قداش مازال الوقت وروتار. معناها لازم التاكسي، لازم التاكسي تكون موجوده. تو في مساكن لهنا ما فماش تاكسيات، الناس تدور دور وترجع. انا يعني في مساكن لهنا قالوا لي لو كان جا فما تاكسيات راه نجموا نتنقلوا، راهو علاش معناها نمشي لدار بنتي بعيده تقريبا ربع ساعه من قعدناني نقعد ما نخرجش. معناها لازم تكون فما تاكسيات، وراه القطاع يستحمل، وان شاء الله الناس بخير. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، كما خذاه وسي نذير وسي عبد الفتاح وغيره وغيره وغيره. ان شاء الله الناس اللي مازال تنتظر ان شاء الله تاخذ
2: حقها. ان شاء الله بعيدا على الرخص سي حسين، القطاع يعيش ايضا صعوبات كبيره، نحكيوا على التعريفه، ارتفاع التكلفه نتاع السياره، الصيانه، المحروقات، شنو الاولويات بالنسبه لكم؟
4: والله يا سي مهدي بارك الله فيك، سؤال هذا نحب نمشي له، اني ماك تعرف نحب ما نحبش ننسى. نحب نشكر، نحب نشكر اللي كان سبب في القائمة هذه، على خاطر فما جنود خفاء أني ما استأذنش منهم أم مش نذكرهم. علاش؟ على خاطر هم يقولوا نواب شعب، نحن نحسهم أخواتنا ما همش نواب شعب، أخواتنا. أني نحب نشكر هالة جبلة اللي خدمت على المركزية مواضيعنا كل في تونس، هالة جبلة نشكرها بالمناسبة، ونشكر سي عبد القادر عاشور انه هو صاحبي. سي عبد القادر عاشور شنو وقعها سقط فياني؟ سي عبد القادر عاشور خونا وقف معانا، وحتى في الجلسه وسعى معانا بالقدر بالقدر. سي عبد القادر عاشور، سي يوسف التومي كذلك ما نساوش رجل دوله، وسي حمدي بن صالحه
2: بن صالح
4: فهمت ولا؟ هذوما وقفوا معانا بالقدر بالقدر. وعن الموفق الاداري سي مهدي، الموفق الإداري عندنا امرأة فاضلة اسمها نادية المحجوب، والله وتسعى إلا للتوفيق، تسعى إلا للخير، وراهو حتى معناها ما تحب يمكن رأيتهم بعد تلومني تقول لي علاش تذكرني في الراديو، على خاطر امرأة تحب تخدم إلا بالسرية التامة وتسعى للخير. والله كنت بتحكي لها في مشكلتك تحس كاني نسبتها الروحة، ومرأة تسعى إلا باش تسعى باش توفق وباش تاخذ لك حقك وتسعى بقدر مستطاع. بالمناسبة نحيوهم الناس الكل، وبارك الله في من كل اجتهد معنا باش خرجت القائمة وفرحة العائلات، وبارك الله فيهم.
2: نرجع سوينا سي حسين،
4: نرجع سوينا
2: الأولويات بالنسبة لكم، التعريفة، الأسطول، غلاء السيارات، المحروقات.
4: سي مهدي المال قوام الأعمال، نحن التعريفة متدنية، وراو حتى طلبنا في وقت قديم قلنا راو الكونتر ما تحس السيد التاكسي يخدم يخدم يخدم وما هوش لاحق، راو سي مهدي على أبسط ضرورة الحياة، راو شوفير التاكسي راو يخدم في أكثر من جهده، تو الناس تخدم في 8 سوايع، شوفير التاكسي يخدم في 13-14 ساعة، وقت تقول له شنية الأمور يقول لك منشني فرحان، كيف كيف تجي تحكي مع صاحب السيارة صاحب السيارة يقول لك البياس دو ريشونج والكراهب معناها توا الكراهب اكثر تشوفيهم جوتابل تروا سيلاندر والكراهب 60 مليون وكان تدخل تحت طائلة البنوك زاد ما تعرفك جماعة ذوك ما يطلبوش اللطف ما يطلبوش اللطف معناها الكهرباء تتكلف برشا مع كونتور بالفرانكيت راهو سيلانت راهو ما يقبلش. نحن نسعاو الى تعديل العداد راهو عندنا برنامج جلسه مع الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي ومش ناخذ قراراتنا راهو طال الانتظار راهو مش نمشيو في تصعيد ومش نمشيو في الاحتجاج طالبين تعديل العداد هذا مطلب من جمله مطالبنا في تعديل العداد.
2: هذه الاولويه دونك بالنسبه لكم انتم العداد وبطبيعة فماش ربما فيما يخص الأولويات الأخرى بعد العداد يعني بالنسبة لكم فما ملفات أخرى قاعدين تخدموا فيها مع المنظورين متاعكم.
4: والله توا حتى الناس تكلم فينا على الكراهب طوبة حتى الأحبابنا
2: تكلفة بتاع
4: الكراهب توا الكراهب نحن منين ناخذوا الكراهب سيماتي
2: عندكم أنتم حل في قدام الغلاء هذا؟
4: والله نطلب من الدولة تحط يدها في الموضوع هذا. نحن متوسوسة منطقة سياحية ماذا بين السائح اللي يستنجد بالتاكسي يلقى كهرباء ويلقى الكونفور وفهمتوا لو شوفر التاكسي اللي يخدم أكثر من وقته لازم يخدم في الكونفور معناه مش معقول مش يخدم في كهرباء كانت من لوكاسيون دو فواتور وشوخش عدات وبنشريوها بالسوية مشطة فهمتوا لي باش نجريوا الحياة ونعملوا كل موديفيكاسيون رفع مع ذي. نحن ماذا بين الدولة سعنا في الكراهب الكتريك
2: الأسطول تعب شوية هو فم برشة سيارة تعبة
4: ماتي تو تشوف انت اللي عنده كراهب تلقاها النهار كامل والجراج والكبوت محلول ويصلح وبياس دي رشانج الغلاء وتمشي للجراجات تشوف راهو حالة مزرية
2: في مخص المحروقات سي حسام تسيبت شوية في الكياس على الغاز ولا ما زلت فما بعض الاشكالية
4: ما عندناش مشكل
2: فماش اشكاليات
4: معناها الدولة تعرف اللي لازم بدنا نجري والحياة الكاسيون لابس
2: سطرنا ترجع المشكلة بتاع الغاز تجري ورا الدبوسة
4: عتدنا على المشاكل
2: وان شاء الله تاكسيات قدام الدبوات استنى شد الصف
4: ان شاء الله ما تصيرش المشاكل كيما وقفنا على الموضوع
2: وفما استعدادات على بكري الحقيقة العام هذا وكنت حكيت عليه حتى في المواعيد السابقة استعداد من وقت البرد بطبيعة فما أولوية ربما لبعض الجهات لتوفير الغاز المنزلي وبطبيعة حتى كي يصير نقص ان شاء الله ما يصيرش كيما العام اللي تعدى فمش ميساج تحبوا تقولوا لمنظوريكم الشفرة اصحاب الرخص سي حسين.
4: والله نحب ميساج نوصله السيد الوالي سوسة ربي يبارك فيك سيد الوالي سوسة أسعانا إلى بلاغ آخر خلي بصمة خلي أثر جميل خلي الناس تتنفس
2: وراه في العادة من بين آخر بلاغ وبلاغ قديش يقعدوا تقريبا
4: ما يقلقش القرار لخلي السيد الوالي وقت يصح له سيد الوالي
2: قبل السنين هذا آخر السنين كان وقت إيش
4: كان عام 24 الأمر مع الأمر مع الأمر تقريبا بشهر صار إسناد كيك تقريبا
2: آخر يظلي أول 24
4: تقريبا كيك صار الإسناد. شوف السيماتي بربي نحب أنه نعرج حاجة للسيد والي سوسة. السيد والي سوسة رأو السيد كيف يجيك يقول لك عطيني طبقا للقانون عدد 22 سنة 2016 في حقنا في النفاذ للمعلومة مشي مواطن للولاية قال لهم عطيني سبب الرفض متاعي علاش تم رفضي من الاسناد الترخيص قالوا له ما نقبلوش من نفاذ للمعلومة أعطيني حقي قالوا له لا ما نعطيكش واللي دبرت عليه مشى للبوسطة وبعث لهم جواب مضمون الوصول ومش نتبعوا الموضوع للمحكمة الإدارية راهو مش معقولة اللي يجيك عبد باش يتطبق معناها نحترموا القانون نحترموا النفاذ للقانون عدد 22 سنة 2016 واللي يقصدك باش في معلومة ماذا بينا يا ولاية سوسة ما تكونش الخصم ماذا بينا نسعى ونحكيه بصفاء القلوب تجاوبنا بصفاء القلب ما نحكيوش مع بعضنا الإداريين بذكاء العقل على خاطر حتى نحن من ذكاء العقل عنا ما نقوله وننتجه للمحكمة وناخذ حقوقنا
2: واضح.
4: إن شاء الله ما عادش تتكرر الشيء هذا وإن شاء الله الناس كل بخير
2: إن شاء الله. شكرا لك سي حسام يعطيك الصحة على تلبية
4: الشكر الكبير
2: الراديو
4: ساكن اف ام
2: مرحبا
4: وقف معنا
2: مرحبا
4: بالقدير تبع جزئيات وحكاية حتى على موضوع على اللواجات
2: وتبعنا أكيد احنا القطاع غير منتظم الكل بتبيع
4: الكل وزيد بارك الله فيك انه قبلت الرأي المخالف
2: مرحبا
4: معناش مشكل
2: المجال ديما مفتوح لكم الكل سي حسام كل الشكر لك على تلبية الدعوة. احنا باش نخرجوا فاصل قصير ومرة أخرى مبروك للي تحصلوا على الترخيص متاعهم وان شاء الله اللي مازال يخلط في القائمة الجاية ويكون فما اسناد على قريب ويت تحل هذا المشكل ونحكيه على ربما ملفات أهم تهم هذا القطاع، على غرار المحروقات، على غرار غلاء ربما السيارات، على غرار ضربة العداد وغيره من ربما الملفات اللي هي أهم وتخدم أكثر ربما القطاع. باش نخرجوا مع فاصل ثم راجعين. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص على لرم اف ام.
1: مقيد الاشهار على لرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-290-99,000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار وخمسين دقيقة في نهاية موعدنا اليوم باش نكمل كيف العادة مع أهم المستجدات الرياضية. البداية بالأخبار المحلية، محمد البحيري يتعاقد مع فريق جمعية البرجين الرياضية، واللي إن شاء الله باش يكونوا غدوة ضيوفنا في برنامج القناص. نو أيضا سيد سهيل بوهليل باش يواصل مع تجربة والموسم الثاني على التوالي مع الجمعية الرياضية بسيدي الهاني. سينو نحكيه على نتائج مقابلات الودية نهاية هذا الأسبوع أو نهاية الأسبوع الماضي. النجم الساحلي كان تقدم مع تقدم الرياضي بسقيط الدير هدف مقابل هدف، الملعب التونسي انهزم ضد هلال السوداني 2-1، والاتحاد المنستيري يتعادل مع أمل حمام سوسة 0-0، والأولمبي البيجي يتعادل مع مستقبل المرسى هدف مقابل هدف. أيضا نحكيه على المقابلة الودية لجمعة فريق النادي الإفريقي وأهلي بنغازي، مقابلة وفيت بالتعادل السلبي 0-0. وفيما يخص أيضا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وين وجه الدعوة الحكم الدولي التونسي خالد جويدر المشاركة في مقابلات تصفيات منطقة غرب إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، واللي باش دور تصفيات هذه بين 10 و23 أكتوبر في العاصمة البركونية وغادوغو. سينو نحكي أيضا على المسابقة هذه واللي باش تشهد مشاركة كل من منتخب بوركينا فاسو، نيجيريا، الكوتيفوار، غانا، التوغو والنيجر. أيضا الكاف كان عقد اجتماع يوم الجمعة الماضي، وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على عدة تعديلات تهم مسابقة الأندية ومسابقات الأندية وقرارات أخرى، أبرزها انعقاد حفل جوائز الكاف في نيجيريا. وأجرى الكاف خلال اجتماعه واجتماع اللجنة التنفيذية 3 تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، وذلك في إطار تحديث القواعد الخاصة بقيد اللاعبين بين الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية. التعديل الأول تسجيل اللاعبين وأهليتهم للمشاركة، السماح للاعبين باللعب لأكثر من نادي واحد خلال موسم واحد في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي. وسيمنح هذا التعديل للأندية واللاعبين مرونة أكبر في التعامل مع الانتقالات خلال الموسم، خاصة في ظل امتداد منافسات البطولة الإفريقية لفترات طويلة خلال نفس الموسم. التعديل الثاني السماح لكل فريق بتسجيل قائمة تضم ما يصل إلى 40 لاعب في أي وقت خلال الموسم. والتعديل الثالث يسمح للأندية باستبدال 4 لاعبين خلال فترة القيد الأخيرة، بشرط أن لا يكون اللاعبون الجدد قد شاركوا في أي مباراة ضمن مسابقات الأندية الإفريقية خلال الموسم ذاته. وأيضا في خبر آخر نحكيه على تعيينات الحكام بالنسبة للدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكاف الأندية التونسية. مباراة الذهاب بالنسبة لأمادو ديالو الإيفواري في مواجهة نادي الصفاقسي يوم 17 أكتوبر، الحكم باش يكون فابريسيو أندرادي من الرأس الأخضر، ومباراة الإياب باش تكون يوم 24 أكتوبر النادي الصفاقسي في مواجهة أكاديمية أمادو ديالو، الحكم الموريتاني عبد العزيز ولدبو. في مخص المباراة الثانية بشجمع الترجي الجرزي سيريال باماكول مالي في تونس يوم 17 أكتوبر، الحكم أوغندي لوكي رزاق، ومباراة الإياب في مالي يوم 24 أكتوبر، ريال باماكول مالي صديف الترجي الرياضي الجرزي، الحكم الإيفواري كواسي فريدريك. ونحكيه على النجم الساحلي في ما يخص الليتوال، بطبيعة كان المدير الرياضي الجديد والزيادة الجزيري اللي اعطى الموافقة متاعه في على توليه منصب المدير الرياضي للنجم الرياضي الساحلي في إجابة على عرض هيئة الليتوال. وكان الجزيري تلقى عرض من هيئة كريم العكروت منذ أيام، وطلب أيضا مهلة للتفكير ليوافق في نهاية الأمر. نذكر أنه كانت عنده تجربة في هذا المنصب في موسم 2022-2023، وكان شغل أيضا في مطلع فيفري 2025 منصب المدير الرياضي المنتخب الوطني التونسي، اللي تواصلت إلى غاية موفى جوان 2027. تعيينات مقابلات الجولة الخامسة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تلعب على زوز دفعات، الدفعة الأولى يوم الأحد أو يوم السبت عفوا 10 أكتوبر، بداية ماضي 2:30 الترجي الرياضي التونسي في مواجهة الأولمبي البيجي، النادي البنزرتي يواجه الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردين في مواجهة النادي الإفريقي، تقدم الرياضي بسقيط الدير في مواجهة النادي الصفاقسي. ونهار لحد 11 أكتوبر بداية من ماضي 2:30 الترجي الجرجيسي أمل حمام سوسة، النجم الساحلي نادي حمام لمف، نجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمران في في مواجهة مستقبل المرسى. بالأخبار هذه نوصل نهاية موعدنا اليوم. إن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. حيز زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. نقولكم شاهي طيبة, إلى اللقاء. نسكل
0: في وقت تكثر فيه الأسئلة, تتعدد الروايات, وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية, من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس, جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على لرم فام.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام, ارام اف ام ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: صباح الخير صباح النور في ولاية نشراتنا الرياضية. دارت نهاية الأسبوع الماضي مقابلات ودية استعدادا لعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النجم الساحلي يتعادل مع تقدم سقيط الداير هدف مقابل هدف في الملعب التونسي. هزيمة ضد الهلال السوداني 2-1. الاتحاد المنستيري يتعادل مع الأمل الرياضي بحمام سوسة 0-0. والأولمبي البيجي يتعادل مع مستقبل المرسى هدف مقابل هدف. أيضا للمباراة النادي الإفريقي وأهلي بنغازي الليبي انتهت على نتيجة التعادل السلبي 0-0. الاتحاد الافريقي لكرة القدم وجه الدعوة الحكم الدولي التونسي خالد جويدر للمشاركة في مقابلات تصفية منطقة غرب افريقيا المؤهلة لكأس افريقيا لأقل من 17 سنة. وباش تلعب المقابلات هذه في الفترة الممتدة ما بين 10 و13 أكتوبر في بوركينا فاسو. نذكروا التصفيات باش تشهد مشاركة منتخبات بوركينا فاسو، نيجيريا، الكوتيفوار، غانا، التوغو والنيجر. أيضا نحكي على اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي. وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على عدة تعديلات تهم مسابقات الأندية وقرارات أخرى أبرزها انعقاد حفل جوائز الكاف في نيجيريا. وكان أجرى الكاف خلال اجتماع اللجنة التنفيذية 3 تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، وذلك في إطار تحديث القواعد الخاصة بقيد اللاعبين بين الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية. التعديل الأول تسجيل اللاعبين وأهليتهم للمشاركة والسماح للاعبين باللعب لأكثر من نادي واحد خلال موسم واحد من مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي. وسيمنح هذا التعديل الأندية واللاعبين مرونة أكبر في التعامل مع الانتقالات خلال الموسم، خاصة في ظل امتداد منافسات البطولة الإفريقية لفترات طويلة خلال نفس الموسم. التعديل الثاني السماح لكل فريق بتسجيل قائمة تضم ما يصل إلى 40 لاعب في أي وقت خلال الموسم. والتعديل الثالث يسمح للأندية باستبدال 4 لاعبين خلال فترة القيد الأخيرة بشرط ألا يكون اللاعبون الجدد قد شاركوا في أي مباراة ضمن منافسات الأندية الإفريقية خلال الموسم ذاته. تدور في الفترة الممتدة بين 17 و 24 أكتوبر مواجهات الذهاب والإياب الخاصة بالدورة التمهيدية الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. نعطيكم فكرة على تعيينات حكام مقابلات الفرق التونسية. مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري في مواجهة النادي الصفاقسي، الحكم فابريسيو أندرادي من الرأس الأخضر. مواجهة الإياب يوم 24 أكتوبر النادي الصفاقسي في مواجهة أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، الحكم الموريتاني عبد العزيز ولدبوه. مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر الترجي الجرجيسي ريال باماكو المالي، الحكم الأوغندي لوكي رزاق. ومباراة الإياب في مالي يوم 24 أكتوبر ريال باماكو المالي في مواجهة الترجي الرياضي الجرجيسي، الحكم الإيفواري كواسي فيدريكا. منح زياد الجزيري البارح موافقته الرسمية على تولي منصب المدير الرياضي للنجم الرياضي الساحلي في إجابة على عرض هيئة النجم الساحلي. كان الجزيري تلقى عرض من هيئة كريم العكروت منذ أيام وطلب مهلة للتفكير ليوافق في نهاية الأمر. وكان سبق لزياد الجزيري أن تولى المهمة نفسها موسم 2022-2023 في النجم الساحلي قبل ما يشغل مطلع فيفري 2025 منصب المدير الرياضي للمنتخب الوطني التونسي، واللي تواصلت إلى غاية موفى جوان 2026. انتصر الترجي الرياضي التونسي البارح على الاتحاد العسكري الليبي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة ودية جمعتهم بالحديقة الرياضية باء. وجاءت ثلاثية فريق باب سويقة عن طريق كل من يوسف البليل دقيقة 19، أشرف الجبري دقيقة 88، وحمزة الرفيعة في دقيقة 90+2. أصدر مكتب المحاماة ديبون إيسال اليوم أمس الأحد بيان حول الوضعية القانونية للاعب الترجي الرياضي التونسي لوكاس ريفيريو على خلفية النزاع القائم بينه وبين فريقه السابق ماميلودي سانزاوز الجنوب أفريقي. وكانت وسائل الإعلام قد تداولت منذ أيام أخبار مفادها صدور قرار عن غرفة فضل النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم يقضي بإلزام اللاعب بدفع مبلغ مالي قدره 4 ملايين دولار لفائدة ماميلودي سانداونز بعد فسخ عقده من جانب واحد ومغادرته الفريق، غير أنه مكتب محاماة اللاعب هذا انفى في بيان رسمي تلقي اللاعب إلى حد الآن أي قرار رسمي صادر عن غرفة النزاعات بالفيفا. وأوضح أنه البيان أنه في حال تبين أنه القرار يقضي بإلزام لوكاس ريبيرو بدفع أي مبلغ لفائدة ماميلودي فإنه اللاعب بيشطعن فيه فورا أمام محكمة التحكيم الرياضية التاس مع إمكانية اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية المتاحة. وشدد أيضا المكتب هذا أنه اللاعب على أن أي إجراءات أو طعون في هذا الملف لن تؤثر بأي شكل من الإشكال على قدرة ريبيريو على مواصلة نشاطه مع الترجي الرياضي التونسي، كما لن تترتب عنها أي تتبعات على النادي. وأشار أيضا المكتب إلى أن الإجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي تستغرق حاليا في المتوسط حوالي 2 عامين. على إثر أحداث العنف الخطيرة اللي جدت بقاعة صيادة بمناسبة مباراة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر، أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغ عبرت فيه عن استنكارها لهذه الأحداث التي تضرب الرياضة التونسية. ودعا مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد الهيكل المشرف على تسيير بطولة النخبة إلى الاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف أحداث هذه المقابلة واتخاذ القرارات الردعية التي تتلائم مع خطورة الأحداث المرتكبة وتحميل المسؤولية القانونية لكل من ثبت تقصيره في التنظيم وفي التأطير والإعلان عن القرارات في أسرع وقت ممكن. في دوري الأمم الأوروبية أبرز النتائج المقابلات البارح، اليونان يتعادل مع ألمانيا 0-0، البيغال هزيمة على ريت ميدانا في مواجهة الدنمارك 0-1، المنتخب الهولندي فاز على صربيا 2-1، والبرتغال أيضا انتصر على المنتخب النرويجي بنتيجة 2-1. في البرنامج اليوم بداية من 8:15 فرنسا في مواجهة بلجيكيا، وإيطاليا تستضيف المنتخب التركي في المسار الثاني بداية أيضا من 8:15، البوسنة في مواجهة بولونيا، إيرلندا الشمالية في مواجهة جورجيا، رومانيا تستضيف السويد، وأيضا في نفس التوقيت 8:15 المنتخب الأوكراني في مواجهة المنتخب المجري. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
3: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
4: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: شو سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على 3W RMFM.net على 3W RMFM.net.
2: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

خبري يا ناس وحضرت المنية جيت والله والله توا جيت جيت تتباكوا على قبري شوفوا الدنيا اخرتها شنية جيتوا يلي شمتوا في حالي لما كانت عيني حيه

اللي فينا. يا صغيرة أنا عندي ليك وصية، اصبر عالشدة ما تملش، وارفع راسك ما تذلش، وقول ما تخافش بالله، قول قول للداغي ما تكبر، والقاسي اللي عنده برشا فلوس وتجبر.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: دقيقة سياسية. مرحبا بكم الكل في دقيقة سياسية. نحكيه على الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الهلال الرياضي بمساكن يتعادل مع هلال الشابة في الملعب البلدي بمساكن في مباراة جمعة الفريقين يوم السبت الماضي مع نهاية الأسبوع. النقطة الرابعة في رصيد الهلال بعد جوز مقابلات انتصار في الجولة الافتتاحية على محيط قرقنا 2-1، ثم التعادل مع هلال الشابة 0-0. الهلال كان قادر على الانتصار لكن عديدة هي الفرص اللي ضاعت على أبناء المدرب ثامر بوغيلا. نسمعوا شنو حكى نيسا زين المدرب المساعد للهلال الرياضي بمساكن في ميكرو أرما فيما.
2: الحقيقة أنا أحسن مباراة لعبناها، خلقنا برشا فرص، كانت تنقصنا معنا اللمسة الأخرى الشوا الأخر شوية تركيز زيادة، معنا كانت تنقصنا شوية، ولكن الحقيقة معنا الأولاد ما قصروش، عدينا مقابلة محترمة، خلقنا برشا فرص، نحسوا الفريق قاعد يتحسن بصفة باهية، معنا قاعدين نتطوروا قاعدين نتحسنوا، جونا الحقيقة باهي ممتاز برشا، الهيئة مش مقصرة زي كيف كيف قاعدة توفر في الظروف معنا الملائمة الكل. إن شاء الله إن شاء الله الماتش الجاي بحول الله معنا نصلحوا اللي لازم يتصلحوا بحول الله، نحاولوا معنا ننتصروا في المقابله الجايه اون ديبلاسمون، والمستوى راهو قريب معنا مستوى الجمعيه تقريب، اللي باش يكون مركز خير اللي باش يكون حاضر خير، هما الفوتبول سي سون دي ديتاي معنا فهمت كيف كيف الشباب راهو جاوا دي زوكازيون معنا كانت نجم حتى هما معنا يبكيو، لكن احنا نظار كون احنا كنا افضل في صناعه الفرص كنا افضل بون ما جسمناش. نقطه ان شاء الله المقابله الجايه نكونوا خير منك ان شاء الله.
1: مهم برشا أيضا نحكيه على الجانب التنظيمي للمقابلة. لجنة الحباء ولجنة التنظيم أكيد قاموا بدور كبير برشا خلال هذه المقابلة لإنجاح هذه المقابلة جماهيريا وتنظيميا، إن شاء الله يعني مثل هذه التحضيرات تتواصل أيضا في كل المقابلات اللي باش يكون في الهلال كمستضيف في الملعب البلدي بمسكن. باقي النتائج في المجموعة، جمعية ميغرين تتعادل مع نجم الخلادي هدف مقابل هدف، مكرمة المهدية فازت على محيط طرقنا 2-1، تطاوين انتصرت على الملعب السوسي هدف مقابل 0، رلوي تتعادل مع جليزة 0-0، الكوكب الرياضي بعقارب هزيمة في مواجهة بن عروس 3-0، والبعث الرياضي ببو حجلة يتعادل مع مستقبل سليمان 0-0. بالنسبة للمجموعة الثانية، نادي القرب انتصر على قفصة 3-0، جندوبة سبور فزت على جمعية ريانا 1-0، قلعة الرياضية هزيمة ضد الجي اس كا 1-0، اتحاد الرياضي بقصور السيف انتصر على أولمبيك مدنين هدف مقابل 0، مستقبل القصرين أيضا فاز على أولمبيك الكيف 1-0، الملعب الجيبسي يتعادل مع فريق نادي سبورتينج المكنين 0-0، وهلال الرديف كان فاز على النادي الأمل الرياضي ببوش شمة 3-0. نكملوا مع كرة اليد. الهلال الرياضي بمساكن يحقق الانتصار لي هذا الموسم في الجولة الثالثة وثاني مقابلة لي بطبيعة في البطولة أمام نادي كرة اليد بقصور السيف 28-25 ليحقق النقطة الخامسة في سباق بطولة القسم وطني لكرة اليد. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
3: اختيار سياسيما
0: تسمعونا
3: على www.rmfm.net تقيت الشهر على رمفام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار،
4: دراها برب يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24-763-714.
5: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

اسم ساكن سوسة والمنستير على 99.8 إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ما لعدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net، وخليك إين مع إرم ماجازين. ماضي ساعتين وخمسة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة ليكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نبدأه معكم لليوم، إن شاء الله بداية أسبوع الموفقة للجميع، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد ليوم اللي اخترتوا تعدلوا وجدكم لقيت هذية مع عشويتنا ديما. إذن رم ماجازين اللي ترافقكم الاثنين للجمعة ماضي ساعتين حتى للخمسة، بعد شوي نبدأه معكم. إذن مشوارنا وفقراتنا في موعد الاثنين 5 أكتوبر 2026، الموعد هذا اللي يصادف يوم المربي، إذن واليوم العالمي للمعلمين للمربي إذن، وتحياتنا تحية إجلال وتقدير الكل إذن القائمين على الشأن التربوي، على كل أستاذ، على كل معلمين اللي قرونا، ربي يبارك لهم أكيد. وأكيد لقيت هذايا كيف نحكيه على المناسبة هذه، فما أستاذ فما معلم جال بالكم تفكروهم يسالش بمساج بكلمة، وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفى. والأساتذة والمعلمين عارفوا أنه اليوم المعلم هو حجر الزاوية في بناء المجتمعات وركيزة أساسية منها هي. إذن ما شاء الله نلقاو اليوم العلماء، الأطباء، المهندسين، القادة الناجحين، واليوم كأنه الدات هذه تفكرنا أنه لازم تكون فما وقفة إجلال وتقدير عالمية اليوم لفرسان المعرفة هذم. إذن هذه بالنسبة للكلمة اللي حبيت نبدأ بها المشوار، إن شاء الله كل عام والمعلمين والمربين حيين بألف خير. خليكم مع الموسيقى، وفكركم أنه نفس الكيب ترافقكم إيهاب براوي في الإخراج، منال بيجي معكم من قدام الميكرو موسيقى، بعد شوية ميتيوت بعد لش الموجة نرجعينا.

0: فوازير ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: قيت الشهر على نرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم فام تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام. راديو أرم فام. أرم فام ديما معاك. ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على أرم فام. على أرم فام.
4: ماضي ساعتين و16 دقيقة. نهاركم زين من جديد. تحياتنا لكم مستمعينا اللي عادلتم وجودكم لقاية هذية على 99.8 ولا على www.rmfm.net. نجموا تسمعونا كيف كيف زادوا تتواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على باش فيسبوك راديو أرم فام ولا على الواتساب على 29-29-66-68. لقاية هذية نمشي مع بعضنا للميديو. في الميديو إذا طقس مغيم اليوم وكثيفة السحب بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ريح نلقاوها من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر متموج والحرارة في استقرار نسبي تتراوح بين 28 و

انطلاقا من نهار الجمعة وباقي الأيام هذه نلقاوها درجة الحرارة بين 21-33 درجة مع سرعة رياح تفوق ل 15 كيلومتر في الساعة على طول النهار. وكان هذا شعنا في الميتيو. بالميتيو بعد شوية نمشيو لأخبارنا المحلية في أنفلوكان. مش خليكم مع الموزيكا دي كده لسمحها ونرجعينا.

0: أهم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
2: مقيد الشهر على نرمة فام، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71-177-1 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا
4: على www.rmfm.net.
0: ارام اف ام. ارام ماجازين ترجع لكم بعد شويه. بعد شويه.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم. اذا مشوارنا حتى للخمسة، تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لوقت هذايا. نمشيوا مع بعضنا لانفولوكال.
0: انفولوكال
4: في فولوكال. إذا نعود على أبرز الأخبار المحلية والجهوية. نبدأ بالأخبار هذه، وين تنظم بلدية مساكن بتعاون وشراكة مع جمعية متطوعون من أجلكم، فريق متطوعون للتهجير، نهار الأحد 25 أكتوبر بداية من 9 صباحا بحديقة شهداء بمساكن، يوم مفتوح للتهجير. إذا دعات البلدية كل المنظمات والجمعيات وعموم المواطنين وخاصة التلاميذ وطلبة للمساهمة في إنجاح التظاهرة اللي تسعى من خلالها إلى نشر الوعي البيئي وتأسيس لثقافة المحافظة على المرافق العامة خاصة لدى الناشئة. وفي تم تنظيم حملة نظافة شاملة بالحديقة اللي في شملها أيضا برنامج التدخل في إطار مشروع تعصير الإنارة العمومية والتجميلية بكامل المسار الممتد من الجامع الكبير حتى مفترق الزيتونة من الجهتين، بالإضافة إلى ساحة الحرية بكلفة إجمالية في حدود 240 ألف دينار ممولة كليا من ميزانية البلدية لسنة 2026. في سياق آخر، إذا نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دورة تكوينية وتحسيسية حول السياق الاقتصادية بمدينة سوسة لفترة ممتدة من 28 سبتمبر حتى 2 أكتوبر بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية بالجهة. وتندرج المبادرة هذه وفق بلاغ للوكالة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز النجاعة الطاقية ونشر الممارسات المستدامة في مختلف الجهات، وضمن استراتيجيتها الرامية لترسيخ ثقافة النجاعة الطاقية وتشجيع السلوكيات المسؤولة والمستدامة في قطاع النقل والتنقل وخاصة لدى المؤسسات والهياكل العمومية بمختلف الجهات. وتهدف الدورة هذه لتمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لاعتماد أساليب قيادة اقتصادية فعالة تجمع بين ترشيد استهلاك الوقود وتحسين السلامة المرورية والحد من الانبعاثات، بما يساهم في تحسين كفاءة استغلال أساطيل السيارات. وجمع البرنامج بين الجانبين التكويني والنظري التطبيقي الميداني، وإن أتيحت المشاركين فرصة اختيار أساليب القيادة الاقتصادية باستعمال سيارات مجهزة بنظام إلكتروني متطور لمتابعة وتحليل سلوك السائق أثناء القيادة تحت شراف مكون معتمد. ومكن الجانب التطبيقي من التعرف على مجموعة من التقنيات العملية لتساعد على خفض استهلاك الوقود، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين السلامة أثناء التنقل، فضلا عن الحد من تكاليف استغلال وصيانة السيارة. في موضوع آخر، إذن وين تم أحداث وتهيئة فضاءات خاصة داخل عدد من المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم ومرافقتهم خلال فترات الاستراحة والساعات البينية والشاغرة، وين هذا يكون تنفيذا لقرار وزير التربية القاضي بمنع مغادرة التلاميذ المؤسسات التربوية في أوقات الدراسة. وتندرج المبادرة هذه في إطار الحرص على ضمان سلامة التلاميذ حمايتهم مختلف المخاطر، فضلا عن تعزيز الانضباط داخل الوسط المدرسي وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحافظة على التعلم، وفق ما جاء على الصفحة الخاصة المندوبية الجهوية للتربية بسوسة. في سوسة أيضا في إطار حسن التصرف في منظومة مياه الري وضمان حسن سيرها كنشرف ويلي سوسة على جلسة عمل حول متابعة وضعية المناطق السقوية بالجهة. الويلي أكد أنه وضعية المناطق السقوية بولاية سوسة تحظى بالمتابعة الدورية خاصة مع اقتراب افتتاح الموسم الزراعي والاستعداد لموسم جني الزيتون ذيب بهدف ضمان العيدية والزراعات البعلية والسقوية باعتبارهم زوز ركائز للأمن الغذائي ودورهم متكامل في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية. هذا أكدت ممثلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الجلسة هذه تندرج في إطار تشخيص الوضع الحالي للمناطق السقوية والوقوف على مختلف الإشكاليات المطروحة مع العمل على اقتراح الحلول العملية الكفيلة بتجاوزها. وقدمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عرض حول وضعية المناطق السقوية بالجهة تم خلاله تشخيص وضعية مختلف المناطق السقوية وتوزيعها حسب المعطيات وإبراز مكانتها وأهميتها في المنظومة الفلاحية. وتغطي مساحة 12000 هكتار تمثل 8% من مساحات الجملية الصالحة للزراعة بالجهة 3% من جملة المناطق السقوية بالبلاد وتتوزع بين مناطق سقوية عمومية مهيئة ومناطق سقوية خاصة. هذا تبرز أهمية القطاع الفلاحي بولاية سوسة من خلال مساهمته في تشغيل 12% من اليد العاملة النشيطة بالجهة فيما تغطي الأراضي الفلاحية 77% من مساحتها الجملية وتناهز قيمة الإنتاج الفلاحي 430 مليون دينار أي ما يعادل 5% من إجمالي الإنتاج الفلاحي الوطني. في نفس الجلسة تم زيادة تقديم معطيات حول الموارد المائية الجملية بالولاية واللي تقدر بحوالي 162 مليون متر مكعب توزع بين 50 مليون متر مكعب من المياه السطحية و32 مليون متر مكعب من المياه الجوفية و42 مليون متر مكعب من المياه المحولة من المحاور الخارجية و37 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة وهي موارد يتم استغلالها لتأمين مياه الشرب وري المناطق السقوية. كما تم التطرق إلى وضعية المنطقة السقوية المرورية بالمياه المعالجة بكل من قصيبة سوسة والزاوية والثريات اللي تمتد على مساحة 4570 هكتار وهذه اللي يطلب استغلالها من متابعة دقيقة لجودة المياه. وتم في الجلسة الاستماع إلى مختلف الحاضرين وتبادل الآراء حول الإشكاليات المطروحة وتم التشديد على ضرورة إحكام التصرف في الموارد المائية المتوفرة وضبط الأولويات في التدخل والبحث عن موارد مائية جديدة إلى جانب مواصلة عملية الصيانة الدورية لمحطات الضخ والمناطق السقوية وحسن التصرف فيها مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف والهياكل المعنية. وكان هذا شعنا في أنفولوكال. أنفولوكال فزنا مواصل معكم شوانا مستمعينا بعد شوية نمشي مع بعضنا للركاب. خليكم مع الموزيكا ذي حسين الجسمي ونرجعينا.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: يا حبيبي الزحمة. مرحبا شباب.
2: هلا
1: حبيبي. في زحمة بالطريق وأنا ما عندي شغل مستعجل، إذا غير مجال تدلنا على طريق أو تساعدوني.
2: مش حضرتك الفنان اللي بتغني فحت ريحة البارود؟
1: يا حبيبي فحت ريحة البارود، آه صحيح، بس بحبيبي بدي تساعدني إذا غير مجال.
2: لك مش اليوم عسل من عمان؟ يلا زبطنا. فضل فضل زين زين.
1: رح توصلني على الموتور.
2: أنا بوصلك فضل.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. إرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام، راديو ارام فام، ارام فام ديما معاك، ديما معاك.

عليكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في ساعتنا الثانية مع 3:18 دقيقة. لقيت هذية نمشي مع بعضنا للركاب. الركاب. إذن في الركاب نبدأ مع أبرز الأخبار الوطنية، وين تحتضن تونس من 6 إلى 9 أكتوبر انتظاهرة إقليمية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهيكل دعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال إفريقيا، نظمها الأمن العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في إطار برنامج SME بوستر. أكثر من 150 مشارك من أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة، خاصة إذن اللي تقودها النساء والشابات ومنظمات أو هيكل الدعم والإحاطة بالمؤسسات في منطقة شمال إفريقيا. التظاهرة هذه تندرج في إطار تسريع اندماج المؤسسات الإفريقية في السوق القارية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال توفير آليات عملية لمرافقة المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة للانتقال من مرحلة الاستعداد للتصدير إلى النفاذ الفعلي إلى الأسواق الإفريقية. وجي اختيار تونس لاحتضان اللقاء الخاص هذه منطقة شمال إفريقيا ضمن مقاربة إقليمية اعتمدتها الأمانة العامة، شملت إلى حد الآن تنظيم تظاهرات مماثلة في عدد من المناطق الخمسة. إذن ويمثل الحدث هذا مناسبة لتعزيز حضور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المسار القاري للتجارة الحرة وفي سلاسل القيمة الإفريقية، وتمكينها من التعرف بصورة عملية على الفرص الاتيحة الاتفاقية القارية والآليات القانونية والتجارية والرقمية المتاحة. في موضوع آخر، مثل مزيد تنسيق أو التنسيق فيما يخص تنظيم الحج والعمرة، أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبد الله بن حمد البريثن، وهنا الوزير ضيفه بمناسبة اعتماده سفير المملكة بتونس وتمنى له نجاح وتوفيق، وشاد زاد بالتطور الكبير اللي تشهد المملكة في جل الميادين وخاصة منها تنظيم موسم الحج والعمرة. من جانبه كان أعرب الضيف عن اعتزازه بأنه تكون وزارة الشؤون الدينية أولى محطات مهمته الدبلوماسية في تونس، وأكد عزمه على العمل من أجل مزيد ترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين وتسهيل التنسيق مع بقية السلطات في المملكة فيما يخص تنظيم الحج والعمرة. ومثل سيد اللقاء هذية مناسبة هامة لمزيد تنسيق الزيارات اللي بش يأديها قريبا وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيع والوفد المرافق له لتونس، بين عبر الوزير عن ترحيبه بالزيارة هذه، وأكد حرصه على إنجاحها فيما يخدم مصلحة الوزارتين ويزيد في تطوير العلاقة بين البلدين ويسهم في تقديم أفضل خدمات لضيوف الرحمن. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقد اليوم جلسة عمل بإشراف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة وبحضور أعضاء مجلس الهيئة وإطارات الإدارة التنفيذية وبمشاركة مراقبي الحسابات، تم تخصيصها للنظر في الإطار القانوني الجديد المنظم للهيئة والاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة إلى جانب الحسابات المالية السنوية لسنة 2025. هذا تناول المجلس الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، وخاصة الانتخابات التشريعية لسنة 2027 الانتخابات البلدية، وكان ذن للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية. وفي ختام أشغاله صادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية لسنة 2025 على ضوء تقرير مراقبي الحسابات اللي لم يتضمن أي تحفظات، وأكد المجلس حرص الهيئة على مواصلة تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة وحسن التصرف في المال العام ومزيد تطوير منظومة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العمومية ونجاعتها ونجاعة توظيفها في أداء مهام الهيئة وتأمين مختلف الاستحقاقات الانتخابية. في موضوع آخر، دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة إذن جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات محفوفة بالمخاطر أولوية تربوية وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس التحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي. من جهته زاد حث كافة المدرسين ومدرسات على تكثيف الجهد في تبليغ أهداف الرسالة التربوية، وكان شدد على أهمية ترسيخ القيمة الاعتبارية اللي تحظى بها الأسرة التربوية في المنظومة وفي المجتمع بصورة عامة، وجدد أيضا الالتزام بالعمل في نطاق التوجهات الاستراتيجية للقطاع على تطوير إذن كفاية الإطار التربوي لمواجهة

التحولات المتسارعة في المجال التربوي. وكان هذا شعنا في الركاب. الركاب مازلنا واصل معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية سكوب انفو، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. أرام فام
2: فيم ساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8. أرام مجازيل ترجع لكم بعد شوية.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على 3W@rmfm.net على 3W@rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا، خليكم معنا في الاستماع لقيت هذين. نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو. سكوب انفو. في سكوب انفو نحكيو على رئاسة الحكومة وفي إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب أحسن الجربوعي واسمه الدربيش أو دريش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار، بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير وهذا اللي تعذر تنظيرهم إذا برتب تنتمي لسلك مدرسي التربية الاجتماعية. ووضحت أنه تسوية الوضعية المهنية المدرسين المدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية اللي يتماشى والمهام الموكولة لهم، وهذا ما يطرح عديد الإشكاليات بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بالمعنيين بالأمر وين يتوزعوا بين فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات متنوعة ومتفاوتة. أبرزت خلال الرد اللي جاء على الموقع الرسمي للبرلمان بخصوص استصدار الأمر المؤرخ 7 نوفمبر 2024 متعلق بتنقيح إذا الأمر المتعلق أمر الحكومي المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين والمدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية. نائب أحسن الجربوعي أكد أنه متعاقدي تعليم الكبار أفنوا سنوات طويلة من العمر في خدمة الوطن ونشر المعرفة، إلا أنه يتواصل التعامل معهم ضمن تصنيفات لا تعكس مكانتهم الحقيقية كمساهم في بناء المجتمع ومقاومة الأمية. وطالب وفق سؤال كتابي بتسوية الوضعية المهنية والإدارية لمدرسي تعليم الكبار بما يضمن الاستقرار التوظيفي أو الوظيفي عفوا والكرامة المهنية وإدماجهم ضمن السلم الوظيفي القانوني. فكروا أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى عبر المركز الوطني لتعليم الكبار إدارة برنامج الوطني لتعليم الكبار ومحو الأمية لضمان حق تعلم مدى الحياة عبر 100 مراكز التعلم في مختلف الولايات. ووفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء اللي تراجعت نسبة الأمية ل 17.3%، وتتجه تونس نحو توسيع مفهوم تعليم الكبار ومحو الأمية ليشمل إلى جانب القراءة والكتابة اكتساب مهارات حياتية وتثقيف صحي وسلامة مهنية. المدير العام للبرنامج الوطني لتعليم الكبار في ورشة عمل انتظمت في الشهر الماضي قال أن المقاربة الجديدة تقوم على التعلم مدى الحياة وتتيح تنويع فرص التعلم وتطوير المسارات التعليمية والاستجابة لمختلف الفئات والحاجيات وربط التعلم بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي. هذا يضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حاليا 945 مركز تعلم مدى الحياة، 11 مركز نموذجي في 11 ولاية، فيما تستهدف برامج بين 20,000 و 25,000 أمي سنويا بالاعتماد على أكثر من 845 مدرس متعاقد و 114 مدرس مرسم. هذا حسب إذا ما أفادت به رئاسة الحكومة. وكان هذا شعرنا في سكوب أنفو. سكوب أنفو. سكوب أنفو. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: هذه مال حجازي نسموها بعد شويه في رم ماجازين.
1: انتم تسمعوا في رم ماجازين مع منى على رم فاب. على رم فاب
0: رجعنا لكم من جديد في رم ماجازين. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا ولقيت هذا نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: نحكي إذا على تونس اللي تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا. من المتوقع أنه العدد هذا باش يرتفع إلى حوالي 6000 هذايا بحلول سنة 2030، وحسب تصريح رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. قال إذا الرقم هذا وصرح به خلال مشاركته في المسيرة الوردية اللي نظمتها الجمعية بشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس نهار الأحد بالعاصمة للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وقال إنه الكشف المبكر يمثل اليوم عامل أساسي في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض، وأشار لأنه اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا ينجم اليوم يجعل نسبة الشفاء تصل إلى 100%، وإنه يجنب المريض العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. وفسر رحل ارتفاع نسبة المصابات بهذا المرض باعتبار أن تونس تشهد تغير ديموغرافي وارتفاع تدريجي في نسبة كبار السن، وهذا اللي ساهم في ارتفاع عدد الحالات خلال السنوات القادمة. وأشار إلى أن سرطان الثدي عافاكم الله وربي فرج على المصابات، إذن قال أنه لا يقتصر على الفئات العمرية المتقدمة، والفت لأن نسبة الإصابة لدى النساء دون سن 35 سنة في تونس تتراوح وفق تقديره بين 10-11% مقابل 2-4% في بعض البلدان الغربية. هذا شدد على ضرورة تخصيص وقت للكشف ولو مرة واحدة. وقال زيدا باعتبار أن التشخيص المبكر ينجم يمكن من التدخل قبل تطور الورم وبلوغ مراحل أكثر خطورة، ولا تقتصر لنا تداعيات سرطان الثدي على الجانب الصحي، بل توصل لكلفة الأدوية الخاصة بعلاجه في تونس 200 مليون دينار سنويا وفق ما أفاد به إذن رحال، ليشار إلى أن الكلفة ديما قابلة للارتفاع مع ظهور أدوية جديدة باهظة الثمن في بداية تسويقها. من جهتها الكاتبة العامة الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي ملك بودربالة قالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وحملة التقصي والقوافل الصحية اللي تنظمها الجمعية تساهم في اكتشاف حالات الإصابة في مراحلها الأولى، وأشارت إلى أنه من بين كل 100 نمرة يخضعن للتقصي خلال حملة أنشطة الجمعية يتم اكتشاف بمعدل 15 حالة مصابة بالمرض في بدايته. أوضحت أن الجمعية تكثف من أنشطتها في شهر أكتوبر في إطار أكتوبر الوردي من خلال تنظيم أيام تحسيسية وحملات للكشف المبكر، ولفتت إلى أن الجمعية تنظم على امتداد السنة قوافل صحية للتقصي المبكر في مختلف الجهات بمعدل ما يقارب 10 قوافل سنويا. في الموضوع هذه زادة كانت تحدثت عضو الجمعية التونسية لرعاية مرضى السرطان نيلة الخزري أن التظاهرة تهدف زادة للتشجيع على ممارسة الرياضة واعتماد نمط حياة صحي، ودعت النساء للمواظبة على الكشف الدوري تقليل من عوامل الخطر خاصة السمنة إلى جانب اعتماد تغذية متوازنة وممارسة النشاط الرياضي حتى ولو من خلال المشي. هذه بالنسبة أبرز ما جاء في التظاهرة هذه الخاصة بأكتوبر الوردي، واللي تم من خلالها كما قلنا التصريح في الإطار هذايا رئيس جمعية تونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال، اللي قال إنه تونس تسجل للأسف إذا الرقم الصادم، خاصة إنه يتوقع إذا بلوغ 6000 إذا حالة في 2030. إن شاء الله كما قلنا ربي يفرج إذا على كل المصابين. وهذا بالنسبة لش كان عنا في رقم اليوم. بعد شوي نمشي مع بعضنا للانترفيو، مش خليكم مع الموسيقى، نرجع نسمع أمل حجازي وانا راجعين.

0: جميل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الإشهار على نرم فم.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تبساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: كمال الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك ارام اف ام
1: فين ساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
2: الأربعة و16 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في ريم ماجازين حتى الخمسة. تحياتنا لكم اللي خلطتوا علينا لقيت هذا وعدلتوا وجودكم على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. لقيت هذا نمشي مع بعضنا للانترفيو.
1: الانترفيو
2: إذا باش لازمنا نحكيو على إيفينمون مهم، نحكيو إذا على حدث يستناوه كل طلبة كلية الحكومة حقوق والعلوم السياسية بسوسة. باش نرجعوا على ايفينمون مهم، نحكيوا على جورني دانتيغراسيون اللي باش تصير الاربعاء هذه 7 اكتوبر من 9 نتاع الصباح حتى للخمسة ونص بالكلية. اذا باش نرجعوا نتعرفوا على اهمية اليوم هذايا والبرنامج شنو باش يكون فيه بالضبط، خاصة كي نحكيوا على النوادي الجامعية اليوم اللي تقدم اذا او اللي تعد من اهم الفضاءات اللي تساهم في تطوير شخصية طالب. ومهم اليوم عند الطالب انه يكون او يخلق التوازن هذاك بين دراسة وتنمية مهاراته الشخصية. احنا باش نخليهم هما يحكيوا على الجورني هذه، وهما زادة كيف باش يعرفوا بأبرز النوادي اللي باش تلقاوهم موجودين اذا طيلة السنة. فرحنا برشا باستقبالهم اذا طلبة كلية الحقوق، تحضر وحدنا رسامة والشاعرة والطالبة اذا نور الهدى بن عبد الجليل، وكيف زادة تحضر لنا الطالبة والفنانة زادة غفران أجلاصي. نهاركم زين ومرحبا فتيات.
3: مرسلامة منى.
2: مرحبا بكم. نبدأ إذن معاك نور، هاتي تعرفوا عليك، حضرت بحثينا قبل

0: عضو في الجمعية التونسية للوساطة، كذلك رئيسة نادي المسرح.
1: ما شاء الله، هذه توزيز نتعرف عليها أكثر معك نور. كيف كيف زادة غفران الجلاصي في أول حضور بحذين، إن شاء الله مش آخر حضور أكيد نستناوك. هاي عرفنا بروحك غفران.
2: غفران الجلاصي
1: أي
2: ماستر بروميير اني نوفيل تكنولوجي،
1: أوكي.
2: زادة عضوة في الجمعية التونسية للوساطة، عضوة سابقة في نادي الموسيقى بكلية الحقوق والعلوم السياسية، وطوى رئيسة نادي الوساطة بالكلية.
1: بيه أوكي ما شاء الله. والموسيقى ما زلت معك؟ ما عاد مش بس عضوة سابقة، لكن أنت ما زلت تنشط وكل. بيه أتو نرجع زادة كيف كيف معك أنت يا غفران، نحكيه على الكوتي هذية معك بأكثر تفاصيل. جوست احنا خنرجع للموضوع الأساسي والمهم مهم اليوم، نحكيه على الجورني هذه، جورني دانتيغراسيون برشا يسمعوه وبرشا هو راهو ساعات اني نشوف حتى طلب حتى الماجستير وحتى مختلف المراحل عفوا في حاجه للجورني هذه، خاطر نعرفوا اهميتها. لكن بالنسبه للكليه نتاعكم اليوم اذا نور، كليه الحقوق والعلوم السياسيه، شنو المهم في الجورني هذه وشنو باش نلقاو بالضبط؟
0: سي الجورني دانتيغراسيون مي المره هذه اكتسى حله جديده بمساهمه النوادي الكليه الكل، نحكي وخاصه نادي الثقافه في التنسيق مع نادي الوساطه ونادي الاس او اس. حبينا معناها الطالب، نعرفوا اول حاجه باش نحكيوا على طالب بروميير اني اول ما يدخل الكليه مازال ما يعرفش معناها الفضاء الجامعي، ما يعرفش الهيكل،
1: ضايع شويه نقول واحد
0: ضايع، ولا زاد حتى النظام الدراسي ما يعرفش معناها النظام، معناها الامتحانات، الغياب. نحكيوا حتى في هيكل الكليه، ما يعرفش الكليه من شنو متكونه، شنو فيها شنو ما فيهاش، وخاصه نحن نحكيوا لهنا على الكلوب. اول حاجه تسالها مثلا اني كدخلت كموهوبه كده، اول ما دخلت عندنا دي كلوب في الكليه نتاعنا ولا
1: هذه اول ممكن اي حاجه بديهيه يعني سالتها
0: في الجورني هذايا باش يكون الحقيقه برنامج انتريسون، خاطر باش يلم الحاجات الكل اللي يستحقها الطالب انه يعرفها كسوا بريمير اني والا حتى دوزيام اني او اكثر، خاطر نعرفوا اللي ساعات الطالب حتى لو كان هو طالب معناها موجود في الكليه من قبل من اعوام وكل، مازال عنده تساؤلات، ما يعرفش مثلا الهيكل الداخليه للكليه بالضبط، ما يعرفش زيد الشركات اللي عملتهم الكليه، النوادي المتوفره ساعات ما تتوفرلوش المعلومه. هذاك علاش في الجورني هذايا باش يكون عندنا تعريف بالهيكل الداخليه، نحن لهنا نحكيوا على الكاتسي، خليط الجوده، مدرسه الدكتوراه ومخبر البحث، العياده القانونيه، قسم القانون الخاص وقسم القانون العام، مسار الاشهاد في الجوده، خلايا الوساطه والانصات، خليط المعالجه النفسيه، كذلك نحكيوا على الهيكل الخارجيه، باش يكون بحثنا ديوان الخدمات الجامعيه، الاداره الجهويه للطب المدرسي والجامعي بسوسه، مركز الثقافه يحيى بن عمر، قطب الطالب الرائد بالجامعه، الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، الجمعية التونسية للوساطة، بطبيعة النوادي اللي هنا نحكيه على نادي الثقافة بكل فروع نتاعو، كسسوا رسم وإلا مسرح وإلا أدب، والنادي الجديد اللي تم بعثه المرة هذه اللي هو الكوميونيكاسيون والميديا. في النادي هذية باش نركزوا على صناعة المحتوى، عنا برنامج مزيان على الأخر باش يتم إن شاء الله، برشا أحلام، دونك باش نعمل دي سيري متاع دي بودكاست إن شاء الله في مواضيع مهمة تهم الطالب، وفي معنى عديد من المواضيع.
1: واضح. أما زادة نصور في نفس الوقت أنه أنت عدد طوى إذا نور النوادي الموجودة يمكن برشا يسمعوا يقول لك نادي هذا شنو بالضبط، على شنو يحكي بالضبط، هوك فرصتهم دونك نهار الأربعاء باش يتعرفوا إذا على تفاصيل النوادي هذية. واللي المهم زادة لنا يمكن الانطلاقة في أنك أنت وباقي المجموعة الكل اللي وصلتوا تعملوا البرجرام هذية اليوم، أنكم حطيتوا روحكم في بلاصة الطالب متاع سنة أولى اللي يدخل مش فاهم حتى شيء، وكيف كيف حتى مختلف المراحل اللي مازال فيها نوعا ما الطالب ضايع وكفما ولا مازلت يعني يحب توضح الرؤية هذه. إذا من ناحية أخرى نتصور زادة اليوم خاطر نقوله فما نوادي في الكلية، الأهم أنه مع كل جورني دانتيغراسيون النوادي هذيك شنو اللي جددت، شنو الرؤية الجديدة اللي عندها، شنو يعني النقاط دي تخدم عليها أكثر، دونك هذا زادة مهم برشا نتصور في تاريخ النوادي الموجود.
0: نحن في الجورني دانتيغراسيون باش نفتحوا باب الانخراط في جميع النوادي. يعني باش يكون عندنا ديستون
1: واضح
0: باش نرحبوا بكل الطلبه للانخراط وتجديد الانخراط بالنسبه للطلبه القدامى في جميع

0: النوادي. مش نعرفه بطبيعة بالنشاط متاعنا وبالبرنامج الجديد للسنة. خاطر بطبيعة كل سنة نجدوا البرنامج متاع النادي اللي يكون عنده أهداف معينة.
1: واضح يعني باش توفروا المعلومة اللي يلزمها توصل للطالب كي باش يجي وباش يتوجه لكم. من بين إذن ليستوند اللي باش يكونوا موجودين عندنا نادي الوسط في الكلية متاعكم به، وباش تلقاو في النادي هذا اللي باش توجهكم باش تعطيكم المعلومة الجميلة غفران، باش نلقاوها موجودة ان شاء الله على ربع كيكة ولا في النادي هذا. به شنو نجمو نعرف عليه معك انت يا غفران؟ كنقولوا اليوم نادي الوساطة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
2: أول حاجة نعرف لكم الوساطة، خاطر برشا عبيد ما يعرفوهيش. الوساطة هي آلية سلمية لفض النزاعات بين الأطراف بمساعدة طرف ثالث وهو الوسيط. الوسيط هو اللي باش يسهل الحوار. الوساطة هي أساسا ترسي ثقافة الحوار. معناها الوسيط باش يجمع زوز أطراف ويحاول يهيئ الأرضية الملائمة ويخليهم يتحاور.
1: ما حواجنا اليوم للحوار ونكون موجودين.
2: احنا توا أكثر الحروب متاعنا هي حروب ألسنة، معناها ما نعرفوش كيفاش نتواصل مع بعضنا. وبالتالي فإن الوسيط هذية لازم يتمتع بمواصفات واللي هي تكون مثلا الحياد، ما ينحازش
1: الطرف.
2: وبالتالي زيدا لازم يعلن في أول الجلسة متاع الوساطة السرية إنه الانفورماسيون اللي باش تصير لنا اللي باش نسمعوهم راهي باش تكون لنا. زيدا اللي راهو التفاهم، يظهر التفاهم متاعه للأطراف، معناها أنا راني نفهم فيك لكن مانيش منحاز لك. بالتالي الطرف هذاك كي يحس بالأمان نوعا ما يودي يعبر على مشاعره وعلى المشاكل متاعه. وبالتالي الوسيط هنا دوره شنو يعمل؟ يشد ينظر للمشاكل ولنقاط التشابه والتوافق. وبالتالي يركز على التوافق، يحاول يسير الحوار، تسير الحوار أي أنه يحاول يعود صياغة الجمل إذا كانت فيها كلمات معناها قاسية، أو يعود يعمل صياغة الجمل باش يبعث الإحساس معناها بطريقة ألطف
1: باش يوصل الفكرة زيادة،
2: باش يوصل الفكرة. وبالتالي هوني نلقاو احنا في كليتنا والا في الكليات الكل مستحقين الوساطة. الوساطة هذه خاطر نعرفوا اللي فما برشا خلافات ما بين الطالب والأستاذ والا ما بين الطلبة في حد ذاتهم، تكون برشا نزاعات. وبالتالي ماذا بينا كان فما خالية تحاول معناها تتطرق للخلاف هذاك وتولي تحلو بطريقة ودية من غير ما نلتشقوا لي كالطرد وإلا للمحاكم، ومنها زيدة حتى تخفيف العبء على المحاكم. معناها احنا طوى نلقاو عبيد تطلق ولا مشاكل عائلية على كلمة بسيطة ولا حتى في الجوار معناها مع جارك على كلمة ما تفهمتش برا. وبالتالي الوساطة هي تخلق الأرضية هذه كمتع انك باش تتحاور وتتواصل. وتتميز الوساطة بالسرعة. زيدا هي اختيارية، معناها الشخص ينجم يقص على الوساطة في أي وقت، معناها يقول راني أنا سامحني مانيش باش نكمل في الجلسة هذية، باش نلتجئ لطرق أخرى.
1: يعني
2: وحقه بطبيعة هي اختيارية. وبالتالي معناها طريقة هي الوساطة تخلينا نعرف طريقة تعاملنا مع المشاكل، معناها في عود ما نقعد ونصعدوا نولي ونتناول المشاكل بطريقة أخرى، معناها نعالجوهم نتحاور. دونك نادينا نعملوا فيها معناها أنشطة أنشطة تخلينا نتطرقوا للمشاكل هذه كأنواع برشا مشاكل ونعالجوهم، نحاولوا كيفاش معناها ندرسوا الحاجة هذه نعرفوا معناها كما نقولوا كالانفعالات
1: نسيطروا نتحكموا فيهم
2: عليها. كيفاش معناها التصعيد نتاع الافراد نحاولوا كما نقولوا نهدئوه، لازم الوسيط يكون شخص هادئ زيدا. وبالتالي معناها الشكر يرجع هذا الكل لجمعيه التونسيه للوساطه اللي قامت معناها بارساء نوعا ما خاليه معناها في معناها قاعدين نخدموا عليها. توفر لنا لي فورماسيون زيدا، قاعدين نعملوا في دي فورماسيون معنا على طيلة السنة. وبالتالي معنا عملنا دي فورماسيون اون ليني وحضوري وتكفلت بالحاجات الكل. وبالتالي معنا خليتنا نتكونوا أكثر في الوساطة.
1: وهي كانت تكمل يعني جانب الأكاديمي متاعكم زادة.
2: أي فوالا معناها إحنا ديجا في كل شيء إحنا في حياتنا الوسيط لازم يكون هو هيدا حتى في حياته يعني لازم هو يفهم روحه وبش يحاول يظهر معناها التفهم متاعه للأطراف
1: الآخر
2: وبالتالي الحقيقة معناها النادي هذية بش يوقف برشا خلافات
1: ومهم الانخراط فيه الحقين بي هذه بالنسبة للتعريف وعطيك الصحة غفران لكن لنا نسأل ما نعرفش في طال الانفتاح اسكن النادي هذا وانتم ديجا قاعدين تعملوا في دي فورماسيون قاعدين تتكونوا وكما قلت هذا بالتوازي مع التكوين الأكاديمي متاعكم تخموا زادة فينكم تنفتحوا على كليات أخرى تبعثوا زادة نوادي معتها مماثلة في كليات أخرى اللي مش بالضرورة يكون عندها علاقة بالمجال القانوني بل بالعكس وكما انت كنت تحكي ديجا قلت الوساطة اليوم ما هيش حكر كان على الطالب الخاص يعني بالقانون
2: أي هي الوساطة تخص المجالات الكل وبالتالي تنجم تكون موجودة حتى في ما نعرفش كلية الموسيقى
1: مثلاً.
2: أو معناها لازمها تكون موجودة على خاطر باش تفض برشا نزاعات ومذابينا تكون حاجة إجبارية معناها قبل ما يمشي الأستاذ أو الطالب اللي يطرق يعمل حاجة أخرين يولي طول معناها يبدا فما بيئه للحوار
1: اي واضح به هذه بالنسبه للنادي هذا واحنا الله لا يوصلنا اكيد للنزاعات هذه وكل لكن مهم برشا الحق يعني هيكم سمعتوا اذا هذه بالنسبه للنادي من النوادي الموجوده ونتصور حتى بقيه النوادي زاد قاعده تحظى باهتمام كيف فما يعني عديد الطلبه المنخرطين دونك قاعده تقبل في عدد كبير من الطلبه نسالكم زيدا على بقية النوادي الأخرى كيفاش عاملين شنو عندهم جديدهم باش يكونوا إن شاء الله نرجع لك إذا نور باش يكونوا حاضرين معاكم زيدا ونتصور أنه حتى المنخرطين الموجودين اللي عندهم تجربة في النوادي هذه تنجموا زيدا تمشيوا لهم وتسألوهم وتاخذوا زيدا أكثر تفاصيل دونك الكل باش يكونوا موجودين على ذمة الطلب
0: أعطى النادي الكل باش يكونوا موجودين النوادي الكل باش يكونوا موجودين هنا نحكيوا على نادي الرسم هنا نحكيوا زيدا على نادي الموسيقى اللي نحن للمرة هذه نتر الموسيقى في شكل جديد اللي باش يكون أوركستر
1: أي
0: دونك عندنا زادة النادي الجديد اللي هو الكوميونيكاسيون والميديا اللي باش يخدم على الصورة باش يخدم على كل ما هو بودكاست كل ما هو تصوير فيديو بطريقة احترافية تصوير الأفلام كذلك واللي عنده علاقة بالمسرح لهنا نحكيو على المسرح والسينما اللي المرة هذه عنده معناها إن شاء الله دي بروجي كبار برشا إن شاء الله نخمو شاركوا بهم حتى في مسابقات بإذن الله وكذلك نيجي الأدب واللي هو ما يشملش فقط معناها التحرير معناها الأدبي كسوة في الخاطرة وإلا في الشعر ذيك من تحصيل حصل ما نحكيو زادة على القراءات وتبادل القراءات يعني نحن نقرأ لهنا في الكتب ما نش جوست معناها نقرأ في الكتب القانونية زادة الكتب الأدبية واللي كلهم عندهم أهمية ونتبادلوا المعارف
1: في الأخير يعني أي جلسات وحلقات نقاش مهم برشا زادة فما نقطة أخرى اللي هي قصص النجاح اللي باش تكون زادة موجودة باش يكونوا زادة إذا يعني الحق في الحصة المسائية معناتها مهم برشا الحضور زادة فيها خطر مختلفة إذا زادة كيف نلقاو مختلف النوادي وكيف عدد كبير من الأطراف المداخلة اللي باش تكون حاضرة وموجودة لتأثيث إذا يوم هذا به وفما زادة تكريم إذا للوكيل
0: عنا تكريم للطلبة القدامى نحكيه لهنا على الطلبة القدامى اللي كانوا في جوريس آغ لخدر جوريس آغ تأسس من قبل معناها وكانت النشاط نتاعو معناها ما شاء الله معناها واسع نطاق وكل كية بطبيعة نحن لهنا ديما وندخلوا للكلوب مثلا أنا مثلا كطالبة جديدة دخلت عام نيول كي نحكي ديما نرجعوا للطلبة القدامى حتى لو كان هما معاش يقرأوا في الكلية حتى لو كان هما خارج إطار الكلية علاش نرجع للنصائح متاعهم للتجربة متاعهم نستنفعوا من بعضنا على خطرنا في إطار معناها كي نحكيه ونحن طالب قديم وطالب جديد غادي وان تكون الإفادة
1: حاجة مهمة
0: غادي وان تكون الإفادة وقت اللي نمشي نسأل مثلا رئيس النادي السابق ونقول له كيفاش هذي تصير كيفاش هذي تصير كيفاش صارت هكا كيفاش عملت في الموقف هذاك نحن نستفيدوا من بعضنا كيما زادة حتى القدوم يستفيدوا منا نحن جدد اللي تنجم تكون عنا أفكار جديدة اقتراحات جديدة
1: تواكب أكثر التغيرات اللي قاعدة زادة تصير ومنهم زادة النادي متاع كما قلت أنت بتاع الميديا الموجود زادة خطر هذي هذه حاجة يعني أجور يلزمها ديما حاجة داكتواليتي ديما يلزمها تكون موجودة به. ذي بالنسبة للبرنامج ككل
0: بيعنا زيدة السكسس ستوري اللي هي باش نستدعوا فيها معناها طلبة كانوا قبل يقرأوا هنا ما يتول له إطارات كبيرة وباش يحكيونا على التجربة متاحهم وقصص النجاح متاحهم. الحقيقة هذه فقرة مهمة ياسر بالنسبة لي خاطر أني مثلا كطالبة كي نسمع إنسان ناجح نسمع مثلا عادل إشهاد ناجح وإلا معناها محامي ناجح ونسمع القصة
1: متاعه
0: يستهويني صحيت ويلهمني ويعطيني أك الدفع ذاك متاع الطموح متاع الأمل متاع أنه أني نجم نهار آخر نوصل كيما قلت. وحبيت نذكر زيادة اللي النوادي هذه الكل تحت إشراف أستاذتنا القديرة الأستاذة فدوى المدب اللي هي المشرفة على كل النوادي بالكلية.
1: تحياتنا لهاي
0: وتأثر فينا وتوجه فينا في إطار زيادة التظاهرة هذه وتحضر معنا ومرجناها الحقيقة
1: اللي وسعت بينا معاكم في تعطيها الصحة أكيد. وبعد في الأخر كيف توفى الجغنة هذه في الأخر أكيد باش تقولوا وصلنا حتى كلمة
0: وصلنا
1: حتى
0: صوت.
1: معلومة الفايدة وصلت للطالب اللي حضر به. اني خلي نمشي للغفران لان نسألك غفران انت اذا كما قلنا ماستر يعني اما نتصور قداش من جورني دانتيغراسيون تعديت عليك يمكن شنو اللي هيك لاحظتوا فما فرق بين اول جورني حضرتها واخر جورني حضرت لها فمش حاجات تطمح لانها تكون موجودة كيف كيف حتى رسالة زادة تعطيها سواء لزملائك ولا حتى للجايين زادة بعدكم لنا على اهمية اليوم هذي بالنسبة لك انت كطالبة ماجستير.
2: بأنا ننصح جميع الطلبة بالحق بالحضور على خاطر هذه حاجة مفيدة ياسر يوم مفيد ياسر باش يتعرفوا على حاجات ما كانوش معناها التوال ميدياسيون عندي وما كانتش معروفة برشا. سنة نتصور هذه فرصة للطلبة باش تكون حاضرة وتتعرف على النادي هذا. بالنسبة لي الحقيقة نطمح زادة انه تكون يتم معناها تفعيل او يتم معناها كما نقولوا ترسيخ ثقافة الوساطة في الكلية
1: الدفع على النادي نتاعها ما شاء الله وبالحق يعني الشخص المناسب في المكان المناسب
2: يعني بالحق نحب الطلبة تكون عندها العقلية هذه تتأثر بالعقلية هذه ديجا كي باش يحضروا في الجورنيه هذيا باش معناها باش نقدموا ونعرفوا بالوساطة وبقية النوادي متأكدة اللي هما باش يتأثروا معناها بالحاجة هذه
1: وباش نخليو تأثير ايجابي ان شاء الله
2: اي فوالا تولي طريقة عايش وطريقة حياة
1: علاش لا اكيد هذا اللي تطمح له زاد انت
2: بالطبيعة
1: رئيس النادي هذايا تفضل
0: هو منى نحن لي كلوب الكل في تلاقح علاش تو مثلا انا نحكي على روحي رئيس النادي الثقافية في نفس الوقت عضوة في نادي الوساطة
1: اوكي
0: معناها الوساطة مأثرة فيا حتى كم مثلا كي باش نحكي هو ديدور الوساطة حاجة أساسية باش إني معناها تقنية الوساطة والرسالة الإنسانية نتاع الوساطة اللي أنت معناك باش تعمل مع الطلبة باش توصلها أوتوماتيكمون علاش نحن نقول النوادي في تلاقح نحن كي نحكيو نادي الوساطة وتو كي نعملوا جورني مع بعضنا أعضاء نادي جوريس آغ اللي هو كلوب الثقافة بالرسم بالأدب كوميونيكاسيون ميديا المسرح كلهم معناها يتعاملوا مع أعضاء نادي الوساطة يعني نحن في تلاقح مع بعضنا ونوصلوا لبعضنا معلومات بعضنا ومواهب بعضنا وذلك علاش نحن نطرحوا حتى في البروغرام الجايين وفي ليزيفينمون الجايين في الفاك ان ديما نخدموا حاجه معناها تكون
1: تجمعنا
0: على خاطرنا كلنا في الاخر كسوة ثقافه ولا نحكي وساطه عندنا رساله انسانيه اللي هي راقيه برشا وساميه
1: أكيد
0: برشا
1: اكيد هو وجودكم اليوم الحق اكثر دليل بالحق انه يوري على التكامل هذايا. وخلي زاد قبل ما نختم معاكم اذا معناتها نحب نخلي لكم الكلمة انكم تقولوا لي كيفاش هالتوازن كيفاش توافقوا اليوم بين القراية متاعكم والمسار الأكاديمي متاعكم. نعرف مش حاجة سهلة اليوم المسار هذا وكيف كيف ان نلقاو اليوم وقت خاطر نعرفوا فما برشا طلبة يقول لك سيبوني حد يحد الكور متاعي وكهو كملت وكهو ذيك هي بالنسبة لي الكلية جوست باش نقرا وباش نروح ما فماش الحقك الجهد اللي يعملوا في انه يبقى وقت زيد باش يتعرف على النوادي هذه يا سيدي حتى احضر مرة وما تعرفش شنو التأثير اللي باش يخلي عندك النادي هذايا وين تفهموا الحق سي هو كل واحد وظروفه كل واحد ولا التوقيت المناسب ليه لكن منكم انتم بلكش تعطيوا الرسالة للطلبة هذوما كيفاش اخلق لهما التوازن هذايا كيفاش ساهم في انه يخلي منكم ما شاء الله يعني طالبات عندكم القدرة في أنكم توافقوا في أنكم تكونوا متميزين في أي مجال تتحطوا فيه.
0: أكيد.
1: تفضل نوري.
0: لهنا كيفش نحكي لك عن نوادي الكل رسم أدبي. بالنسبة للنوادي الثقافية الانخراط فيها نحكي عن تجربة شخصية. هو اللي يخلق التوازن. خاطر انت كيفاش تدخل وخاصه نحن نحكي كليه حقوق اللي ماتير نتاعنا صعيبه الدراسه نتاعنا معناها فيها شارج معين كوميم فيها شارج كبير الحقيقه. اني بالنسبه لي لقيت التوازن كي دخلت في الكلوب كي لقيت المتنفس. وزيد حاجه اخرى نقطه اخرى اللي هي نحن كطلبه قانون نستحقوا البراتيك برشا نستحقوا الجرأة في الحديث أمام الجمهور. هنا نحكيه على تقنية المسرح
1: صحيح.
0: نستحقوا زادة أنه نكونوا فاعلين. نحن هنا كيفش نقتصروا جوست على الكور وعلى الكتب وعلى الامتحانات وين الجزء التطبيقي. وزادة أنك تكون معناها ناشط في الكلية يعطيك روح أخرى للقراية. روح مختلفة كومبليتمون معناها تولي تقرأ بقوة تقرب ثقة وتقرب وعي.
1: وحتى الشبكة متاع العلاقات اللي تعملهم بينكم
0: تتوسع برشا. مش هكاك زادة في نادي ثقافة نحن نتعرفوا معناها على معناها الطلبة مختلف المستويات. نحن مثلا في علاقة مع الماستير تلقانا مثلا نحن ليسونس وماستير يحكي مع بعضهم معناها يتشاركوا في المعلومات. معناها في الكلوب نحن نتشاركوا في معلومات ما بينات بعضنا وفي نفس الوقت نتشاركوا في المواهب.
1: صحيح.
0: وساعات تلقى طالب عنده دوبل كاسكيت في في الكلوب مثلا نحكي على جوريس اغ فمشكون في المسرح وفي الرسم فمشكون في المسرح والادب فمشكون زيدا في الميديا وتلقاه مثلا في الرسم. ديما تلقانا معناها عندنا ساعاتك اللي عنده طالب نحكي لهنا طالب متعدد المواهب. زيدا نحكي على تجربه شخصيه لهنا اني معناها دخلت في رئيس نادي المسرح ومشرفه على نوادي الثقافيه معناها وداخله في اطار الثقافه كل في نفس الوقت معناها عضوه في نادي الوساطه واللي هو نحب نخلق التكامل بين
1: ممكن تحاول لأنك تخلق يعني التوافق هذاك وتلقى الوقت هذاك. كيف بالنسبة لك أنت غفران تجربتك الخاصة شنو تحب يعني المساج تخليه اليوم عند الطلبة؟
2: أنا الحقيقة كنت معناها ناشطة من لينا صغيرة معناها نحب الحاجات هذه وكي جيت للفاكولتي حسيتها صعبة شوية معناها كلي كبرت المسؤولية بتاع أنك إذا تغيبرك أنت باش تحملها وحدك المسؤولية مش البارون بتاعك. دونك حسيت روحي الحقيقة ولو أنه كبرت المسؤولية أما وصلت في الغرام تاعي خاطر لحظت أنه كي نقص نولي نستريسي برشا نولي معناها حسيت الضغط إيجابي الحقيقة معناها
1: متنفس
2: فوالا حسيت روحي نتنفس. حاجة أخرى زيدة برشا حاجات تتعلمهم كي تبدأ في جروب مع إيكيب مع في نادي الحقيقة فما حاجات بالحق معناها أنا طالب ننصحه أنه يدمج روحه في المجتمع خاطر كيفاش أنت باش تتعلم برشا حاجات كيفاش تتواصل كيفاش تحكي الاسبري ديكيب الثقة بالنفس زيادة معناها هذا الكل يكون من نادي من نوادي معناها. الحقيقة أنا ملي كنت حشيمة بشوية بشوية هكا وليت معناها اكتسبت ثقة في نفسي وفي كلامي وكل شيء دونك معناها كنت باش تقعد معناها باش نقعد حتى في المستقبل نحب نواصل على المنوال
1: هذا يا مرحبا عزيكم الصحة الحق على رسائل الإيجابية اللي عطيتوهم. وبما نحن قلنا رسائل إيجابية كيف زادة نختم بثمرة يمكن النوادي هذه شنو خلقت وشنو خلفت في شخصكم. هي كانت حضرت بحثينا قبل نور وحكت لنا على موهبها في الرسم والشعر واليوم تحب تعطينا هكا شنو فونغو ذي على الديوان شنو به اللي نستناوه إن شاء الله
0: وكيف على قريب
1: بالضبط إن شاء الله أكيد وكيف باش تحفنا زادة غفران بصوتها الجميل اللي باش يكون لي مفاجأة كما كانت لي زادة نور الحق. إذا نبدأ معك نور نبدأ معك تفضلي.
0: قصيدتي عنوانها رغم الحصار. عانق الوجود الوجود يا وطنا اهتزت لدموع أطفاله الجبال بكت الأرض ولفظت الأثقال لرحيل الأحبة تاحت السفن مع كل مد وجزر علت في السماء أصوات تندب الأبرياء ورغم الحصار ورغم الدمار ما زلت يا وطني صامدا شامخا ملهما. الأنفس تحاصرها الأجان لتمد الشجيرات أغصانها تعانق الأحلام تهدهدها ترضعها من ينابيع الخلود تبعث في صباحاتنا السرور وفي أماسينا السكون. يا وطنا ندمن عشقه ويدمينا إن كان حبك كفرا
3: نعلن كفرنا، نعلن أننا بلسم لدموع الأمهات، عمقتها المراكب والأوهام وأخاديد على وجوههن الأحزان وخيانة الأوطان. آه وآه وآه لوطن مكلوم كفنه هوية المغادرين والأوهام، تؤبنه الحياة والأسى يعبق ما شذ الرياحين. شكرا.
1: ما شاء الله ما عندي مزيد يعني الحق. أعطيك الصحة نور، هذه كما قلنا أو كتيزر صغير عطيتونا إن شاء الله من الديوان اللي نستناوه. إن شاء الله ديما هكا متميزة، إن شاء الله ديما هكا متفوق. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في الجورني هذه، أنت وكل الفريق نعرف مجهودات كاملة أكيد قاعدين تخدموا فيها. نشكرك برشا إذن نور على الحضور، وختامها مسك مع غفران جلاصي، خلي لك الميكرو ليك. تفضل.

0: برافو، ما شاء الله يعطيكم الصحة، ثم بلاصة معكم في النوادي. ما شاء الله. قديش عندك في الموسيقى وفي الدومين هذي غفران انت؟
1: من الكوليج.
0: ما شاء الله. وقعدت يعني تسقر في الموهبة متاعك هذي كونسيرفاتوار؟
1: اي كنت في الكونسيرفاتوار ليتاتيك متاع سوسة، وقعدت بحكم القراية نقص شوية ونرجع نقص شوية.
0: طيب فهمتك، قلت لي متنفس متاعي اني كنقص نحس روحي سبب. اي وفما عزف ولا جوست غناك؟ هاو
1: كنت نعزف فيولون. اوكي. توا معناها كيما قلت لك موتليت بالقرايه، دونك ركزت شويه على الغناء وكهو.
0: ما شاء الله. جوك تونسي الاكثريه ولا تحب يعني موسيقى تونسيه ولا الفوند التونسي؟ ما شاء الله ما شاء الله عليكم. ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. خليل كلمه الختام نور، تفضل كلمه ليك ونختموا معكم.
2: باهي، نقول للطلبه الكل مرحبا بكم لو 7 اكتوبر، دونك ما تفلتوش الفرصه هذه للانخراط في النوادي.
0: الانخراط ليش انخرطوا
2: خرط في النوادي مهم ياسر بالحق، معناها بالعكس يوعينا أكثر ويخلينا معناها فاعلين في الجامعة متاعنا. ما تعاملوش الجامعة على أساس اللي هي جست سورس متاع قراية، راهي الجامعة راهي تنجم تكون موطن، نجم تكون معناها المتنفس والحياة بالحق. معناها اعتبروها الموطن متاعكم، الجامعة متاعكم هي الفضاء اللي باش تجنحوا فيه وتحلقوا فيه وباش تحققوا الاحلام متاعكم ان شاء الله.
0: ان شاء الله اكيد ما لا موعد ان شاء الله على 4-7 اكتوبر انطلاقه من 9 متاع الصباح في لونفي في كليه الحقوق والعلوم السياسيه بسوسه. غفران جلاسي سيده خليل كلمه الختام تفضل.
1: باهي، انا نحب نشكر الاستاذه فدوى المشرفه على النوادي، هي الحقيقه اللي تشجعنا ديما على الأنشطة بالحق، معناها سواء كأستاذة سواء حتى معناها معنا في النوادي ديما داعمة يعني صحة. وبطبيعة زادة نشجع جميع الطلبة بالانخراط معناها في النوادي. وهذا هو.
0: نشكركم برشا انتم الحق على الطاقة اللي اعطيتوها لنا اليوم، على كلامكم على مساجاتكم اللي وصلتوهم. ما شاء الله عليكم، نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق. غفران جلاسي ونور هدى بن عبد الجليل على حضوركم بحضنا اليوم، وان شاء الله في مواعيد جايه بقدره الله ترجعوا بحضنا ان شاء الله. شكرا على الحضور. هذه بالنسبه للانترفيو نتاعنا اليوم. الانترفيو مازال مواصل معكم احنا مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى بعد شويه. لاجندا تبدلوش الموجه، هنا راجعين.

0: .net.
1: RMFM.net. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرمفاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين. لقيت هذيا نمشي مع بعضنا للاجندا.
1: لاجندا
2: اذا باش نحكيوا على ايام قرطاج الموسيقيه اللي انطلقت نهار السبت بقاعه الاوبرا بمدينه الثقافه بالعاصمه. واذا نحكي لنا على فعاليه الدوره 11 للايام هذه اللي تستمر حتى نهار 10 اكتوبر. وهذا يكون وسط رؤيه استراتيجيه متجدده تعمل على تحويل المهرجان الى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقيه ويوفر منصه للدوليه للفنانين الصاعدين. الدوره الحاليه يشرف عليها منذر الفلاح وتشهد الدورة هذه برمجة فنية وثقافية ثرية بشيكون خلالها لعشاق الموسيقى بمختلف أصنافها على موعد بشيكون معروض من 15 دولة. تتوزع فعاليات على 8 فضاءات منها بالخصوص شرح في بورقيبة اللي هو الشريان الرئيسي للعاصمة و7 فضاءات بمدينة الثقافة بالشادي الأقليبي. يتضمن البرنامج 26 عرض من بين 300 تم انتقائهم بين 378 مشروع مترشح إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين. شرحنا تو في مختلف تفاصيل فقراتنا نحكي وبأكثر تفاصيل على الدورة هذه. إذا دورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية وكان هذا شعنا في الأجندة.
1: الأجندة
2: من الأجندة نمشي معكم لقيت هذه الأغنية في البال.
3: أغنية في البال.
2: في أغنية في البال اليوم اخترنا لكم أغنية للفنان والموسيقار الراحل محمد محسن. إذا أغنية يسلم عليك العقل نخليكم معها وفكركم أنكم تنجموا ديما تواصلوا معنا وعلى مختلف إذا الوسائل نجموا تواصلوا معنا على الفيسبوك ولا على الواتساب ديما على www.rmfm.net. ونفكركم انترفيو متاعنا تلقاوه على الباج فيسبوك راديو رمفم. شكرا يا براوي على الإخراج من البيجي كنت معكم من قدام الميكروب. قال لكم شكرا لكم سيسر ويحكم وفي الأمان.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
0: بقية الشهر على rmfm.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: بليسيتي
4: يا ناس، يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
5: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افك دي غوميز توصل حتى 40%. ملائجة بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رما فام. بنت المزيكا نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: استمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعد كل بيت.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس انفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: مقيد الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
5: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
5: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
6: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.

0: سلامك مستني.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: RMFM.net.
1: قيت الشهر على RMFM.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM، بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: www.rmfm.net. rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. مقيد الشهر على رام اف ام. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: مقيد الشهر على rmfm. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. قيت الشهر على رما فام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: النوبة.
2: النوبة.
3: أصل الكلام عيون عيون ونبي.

0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. النوبة.

0: Canada
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

Is it true? Yes. Dai bütün çivaşını. Abi şimdi sen bir kitap.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.

اسمعونا على www.rmfm.net.